الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وأنت حامل السلم بالحق.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار اغنيه

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق هوائي وناري مفعم بالحيوية والتجدد، حيث يستقر القمر في برج الدلو الهوائي ليبث في الأثير طاقة إيجابية تدعونا للتفكير الإبداعي، التواصل المفتوح والتطلع نحو المستقبل برؤية مختلفة. وتتكامل هذه الطاقة العصرية مع الإشراق الدافئ المقترن بين الشمس والمشتري في برج الأسد لتمنحنا جميعاً الشجاعة، الحضور والكاريزما اللازمة لتحقيق أهدافنا. ومع الاقتران النشط للمريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ملهم يزخر بالاتصالات السريعة والأفكار المبتكرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل، الأجواء الفلكية تمنحك طاقة اجتماعية ممتازة اليوم. القمر في برج الدلو الهوائي الصديق يفتح أمامك أبواب التواصل مع الأصدقاء والعمل الجماعي، بينما يمدك المريخ في الجوزاء بفصاحة وحضور ذكي لإقناع الجميع بأفكارك. استغل الاقتران الناري للشمس والمشتري في الأسد لإبراز مواهبك الشغوفة بثقة.
2: برج الثور، يسلط القمر في الدلو الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العامة. يوم ممتاز لإثبات قدرتك على الابتكار والقيادة بأسلوب حديث وغير تقليدي. الزهرة في العذراء الترابي تضمن لك دعماً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة تعزز من استقرارك المادي والنفسي. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم واكتساب المعرفة. وقت مثالي للبدء بمشروع فكري أو طرح رؤية جديدة بثقة وبديهة حاضرة.
3: برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والاستثمارات. يوم مناسب جداً لإعادة ترتيب التزاماتك المالية بعقلانية والتخلص من التفاصيل العالقة. استعادة عطارد لحركته في برجك تمنحك وضوحاً كاملاً وتيسيراً في التواصل واتخاذ القرارات الشخصية ببراعة. برج الأسد، أنتم ملوك الطالع والنجوم بلا منازع. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم كاريزما استثنائية، حظوظاً واعدة وجاذبية لا تقاوم. اليوم يقع القمر في البرج المقابل لكم الدلو، مما يركز الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية لتوقيع عقود أو تقريب وجهات النظر بروح إيجابية.
4: برج العذراء، تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً واهتماماً بالتفاصيل. واليوم يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز الأفكار المعقدة والمهام اليومية بطرق مبتكرة وسريعة، والاهتمام بنظامك الصحي بصورة تتناسب مع طاقتك. برج الميزان، الأجواء تبشركم بيوم استثنائي ومفعم بالبهجة. القمر في برج الدلو الهوائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة الرومانسية والإبداع الفني. اقتران الشمس والمشتري يمنحكم دعماً اجتماعياً هائلاً من أصدقاء أوفياء، بينما يمدكم المريخ في الجوزاء بأفكار ملهمة وممتعة.
5: برج العقرب، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتحديث في البيت أو التخطيط لمسألة عائلية بأسلوب مريح، بينما تدعمكم كواكب الأسد في قمة خريطتكم لإثبات حضوركم المهني والوصول لمكانة مرموقة بثبات ورزانة.
6: برج القوس، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم حركة نشطة وتواصلاً ممتازاً بوجود القمر في بيت الاتصالات الدلو. يوم مناسب جداً للحوارات، المفاوضات والتنقلات القصيرة. التناغم الناري بين شمس ومشتري الأسد وبرجكم يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتفاؤل والنجاح في خطواتكم القادمة.
7: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في الدلو. يوم يناسب التفكير في تنويع مصادر دخلك أو وضع استراتيجية مالية مرنة وعصرية. الزهرة في العذراء تضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تمكنك من موازنة أمورك بحكمة.
0: برج الدلو، أنتم في أوج حضوركم وإشراقكم اليوم. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم تجدداً، كاريزما ممتازة، ورغبة عالية في التعبير عن ذواتكم بحرية. يوم ممتاز لإطلاق مبادرات وتجديد أهدافكم الشخصية والعملية بدعم حركي وفكري رائع من اقتران المريخ وأورانوس في الجوزاء.
8: برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب لإعادة شحن طاقاتكم النفسية والجسدية. وقت مثالي للتأمل والتخطيط خلف الكواليس. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل.
9: حظك على الهواء،
10: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز FM بلبنان والدول المجاورة.

الأبرز في وطن لبنان مبارح هي الزيارة اللي قام فيها الرئيس نبيه بري إلى الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدة. العديد من الصحف والوكالات تصدرت صورة الرئيسين عم بيسلموا على بعضهم، الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، مصافحة حارة بين الرئيسين عون وبري في بعبدة قبل ظهر أمس. مثلا بصحيفة اللواء صورة ملونة للرئيسين عم بيسلموا على بعضهم، هذا أكتر شيء بالصحف. كمان بصحيفة الجمهورية كمان نفس الصورة بصدر الصفحة الأولى، لقاء بعبدة ينعش الداخل والجنوب قلق. المحادثات بين عون وبري تمحورت تحت عنوان عريض وهو حماية لبنان، وقد جرى هذا اللقاء في جو ودي جدا. من ابتسامة الرئيس نبيه بري نعرف انه الجو كان حلو كتير. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية، يحمي وطننا لبنان. إذن صحيفتين تصدر اللقاء والسلام والمصافحة. رئيس الجمهورية بادر الرئيس نبيه بري بالقول اشتقنا لك، فبيجاوبوا الرئيس نبيه بري ونحن بالأكتر. صباح الخير سيد الرئيس جوزيف عون. صباح الخير الرئيس نبيه بري. الله محييك والله ياخد بيدكن لخلاص وطننا لبنان. اليوم في زيارة سريعة، ولكن إن شاء الله يا رب حسب الكواليس واللقاءات المسبقة ستكون ناجحة بإذن الله. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارة تبدأ صباح اليوم إلى تركيا، وإن شاء الله خير يا رب، نتفائل بالخير. يقال حسب الكواليس اللي حصلت عليها إذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي العديد من المواضيع رح يتم بحثها، وإن شاء الله يا رب تتوج هالزيارة زيارة الرئيس عون إلى تركيا باتفاق يتعلق بكهرباء لبنان. يلا قولوا الله يا لبنانية، بدنا نتفائل بالخير. أنا كتير متفائل بالخير بهاللقاء اللي صار مبارح، اللي صار إنه رئيس نبيه بري طلع على القصر الجمهوري والأجواء رائعة جدا. بدنا نتفائل بالخير، الله ياخد بيدكن الرئيسين والرؤساء الثلاثة لخلاص وطننا لبنان. اشتقنا لك، نحن بالأكتر. هذا ما رصد بين الرئيسين أثناء المصافحة، والمصورين كانوا شهود على ذلك، ونحن شهود على هالإيجابيات بإذن الله. ورح نلاقي هالإيجابيات أكيد رح تترجم بفترتنا مناشدة من الأشخاص اللي موجودين بعلي الطاهر. الورقة انقطعت، الدرون اللي كانت مبارح فوق علي الطاهر تنذر بالهجوم. من نشدكن باسم الوطن سلموا أموركن لجيشنا اللبناني البطل، لقوانا الأمنية الشرعية، ورح تكونوا بأمان أفضل من اللي بدو يصير، أفضل بكتير من اللي بدو يصير، لأنه نحن بنعتبر الموجودين داخل علي الطاهر في منهم لبنانيين ضالين. عودوا إلى رشدكم، وأكيد إيادتهم بدها تبلغهم بوسائل التواصل بيناتهم. من ناشد

قيادة الأشخاص الموجودين داخل علي الطاهر بالأنفاق يسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل. هذا منه تسليم يعني، منه أكتر من أمانة. يسلموا نفسهم أمانة بين إيدين الجيش اللبناني لحتى يخلصهم، وهالزخيرة والأسلحة الموجودة ومخزنة داخل علي الطاهر والأنفاق بيخدها الجيش اللبناني، بيستفيد منها، بيعزز قواه بالزخيرة وبالأسلحة الموجودة. والأشخاص غير اللبنانيين الموجودين رح نكشف بعد شوي كيف كانوا عم يجوا على وطننا لبنان، من ثلاث جنسيات: الإيرانية، العراقية، واليمنية. كيف كانوا عم يجوا على لبنان، كيف عم يوصلوا على بنا مسجلين بمؤسسة تربوية عليا ومن بعدها يختفوا وما يحضروا ولا درس. يلا بعد شوي، خليني ما طول عليكم. بما أنه أجواء إيجابية وبما أنه اشتقنا لك ونحن بالأكتر، هيدا فحوى السلام واللقاء بين الرئيسين اللي استمر 45 دقيقة بارح بالأصل الجمهوري. من هالأجواء رح نهدي نفسنا ونهديكم I miss you like the deserts miss the rain. اشتقنا لك الرئيس نبيه بري، ورجعنا شفناك بقصر بعبدة. تفاؤل. I miss you.

the rain. I miss you. الرئيس جوزيف عون للرئيس نبيه بري اشتقنا لك رد رئيس المجلس نحن بالأكتر Miss you Like the deserts

أربعة أشهر غياب عن قصر بعبدة. اشتاق لك قصر بعبدة الرئيس نبيه بري. أهلا وسهلا بيت الكل قصر بعبدة. Miss you.

0: Good morning, Mr. President Joseph Aoun. Joseph Aoun. God bless you. ترجعلنا بالسلامة من تركيا وإن شاء الله زيارة موفقة. إذن هالأغنية كانت مهداة من إذاعة جبل لبنان للرئيسين اللي التقوا بعد 4 أشهر من الغياب. 4 أشهر غياب، 45 دقيقة لقاء، اشتقنا لك. فأجاب الرئيس نبيه بري ونحن بالأكتر تفاؤل، تفاؤل قوي كتير بإذن الله. صباح الخير لكل اللي مرافقيننا. 03-444-037. بارح بعد انتهاء الفترة مستمع أو مستمعة حاطين مون، مستمعة أقولكم يلا رسائلكم الصوتية أو المكتوبة واتساب. وبكل تفاؤل نبدأ. خلينا نشوف مون شو بده أو شو بده.
1: بونجور، كيفك سيزي جوني؟ احنا عم نزعجك انت منا وفينا وبقلب البيوت، وبس نتعذب ما منلاقي غيرك نحنا نتواصل معه. انا عندي خط تليفون له 8 أشهر مقطوع براجع فيه، بقولوا لي ساعة المرجع، ساعة ما بيزبط التليفون. المهم انه هلأ نحنا عنا 2 مرضى وعنا ناس بيشتغلوا على الانترنت. الانترنت بلش يتأثر، بلش يبطأ، بلش ينتزع أيام ما يجي من وراء التليفون لأنه منزوع. عم بدفع فواتيري، صار لي 8 أشهر بلا تليفون. ففي مجال إنك أنت تساعدني في هالموضوع، مرسي لألك.
0: أكيد مبارح مون تواصلت معي كمان تحت الهواء على 70-220-888 وهم نتابع الموضوع نحن وياها. يلا أوجيرو، أخ من أوجيرو، أخ أوجيرو بتبيعنا باقة، بسموها حزمة، باقة، شو ما بتكون سموها مسمينا unlimited أوجيرو. وأوجيرو ب20 شهر بيتصلوا بإذاعة جبل لبنان وبالمؤسسات التانية أكيد، يعني يا علقتكم بين إيدينا، بيتصلوا ب20 شهر بيقولولنا إنه خلصت حزمة أو باقت الانليمتد. طب كيف؟ طب ليه؟ ما شيء اسمه انليمتد. برجع بشبه لكم انه انا فتت بفطرت حالي على مطعم حاطين اوبن بوفيه، اذا اكلت زياده عن اللزوم وشهيتي جايه، شهيتي بس اوصل لليمت معين بيقولوا لي خلص خلص الاوبن. نفس الشيء عم تمارسوا أوجيرو. مين عطيكم الأوامر؟ 20 شهر بيخلص unlimited. يا بدنا نضل نق على رأسكم نحنا والمؤسسات التانية لأنه هيدي سرقة وتدليس هيدا علينا. unlimited ولو ترجموها unlimited، limited محدود، unlimited غير محدود. مش لوفان، إذا بتحكوا إنجليزي at 20 of the month تتصلوا بتقولوا خلص الانليمتد. أوجيرو هيدي سرقة، وزارة الاتصالات هيدي سرقة إذا أنت عاطي أوامر لأوجيرو، مثل ما عم تسرقونا من العهود الماضية كمان بالمخابرات، كسر دقيقة دقيقة حتى لو حكي سنتين الواحد، بينما بغير بلدان الباقة إذا ما صرف منها بتتمدد، بس يجدد شهر تاني بينضافوا الكريدت اللي ما استعملوا لحسابه الجديد المجدد. هون عنا سنين أوامر لألفا وتاتش يسرقونا، بأوامر عم يسرقونا، انتبهوا. يعني ما بتتحمل مسؤولية ألفا وتاتش لأنه هني بيتلقوا أوامره من وزارة الاتصالات اللبنانية قايلين لهم مثلا إذا أنا عندي باقة أو حزمة لا استعمل واتساب واشياء هيك بس كون برات البيت او برات الاذاعه. طيب هيدي اذا انا ما استعملتها لانه كل نهار يا بالاذاعه يا بالبيت او انه بنفصل عن الانترنت عن 4G. طيب ليه اذا كان انا البيئه تبعيتي ما استعملتها او استعملت 20% 15% منها كل الشهر بيلغوا لي اياها الفا وتاتش باوامر من وزارة الاتصالات وبيقولوا لي مبروك بلشت حزمة جديدة؟ طيب ليه؟ شو هالبلد المنهوب هيدا؟ لازمهم ضرب على راسهم أو أوامر جديدة، أوامر جديدة لألفا وتاتش. وهلأ تنشوف أوجيرو كيف فاتحة حسابها الأنليمتد بيخلص بعشرين الشهر. سيد الرئيس الله ينصرك على هالفساد الموجود بوطننا لبنان واللي ورتنينه من 1990 لمن سنة ونص قبل سنة ونص. مراهنين عليك، مراهنين عليك سيد الرئيس. صوتك عالي جبل لبنان. هلا مرق الصليب الأحمر ورجع ذكرني فيه. عم نشوف بكل المناطق اللبنانية شباب وصبايا من الصليب الأحمر عم يشحدوا مصاري وهن طلعوا عند فخامة رئيس الجمهورية سامعين سيارة الصليب الأحمر الله يعطيهم العافية ناقلين مريض أو مريضة لمستشفى الروم أو المستشفيات المجاورة بالأشرفية. طيب طلعوا عند السيد الرئيس جوزيف عون وفد طويل عريض من قيادة الصليب الأحمر اللبناني ومدراءه. ومن الاشياء اللي نقلت وموجوده بالصحف وموجوده بالوكاله الوطنيه للاعلام انه ابلغ الرئيس انه السنه ما رح يبلشوا اللميه. طلعت القصه بعد اسبوع كذبوا على الرئيس وطلعوا مثل ما هلا كمان كاذبين علينا من 3 سنين ومسروقين مصرياتنا بجامعه الاي يو اس تي مطرح ما كان في داخلها بالاشرفيه ساحه ساسين مركز للصليب الاحمر. انسرقوا صناديق التبرعات وجبل لبنان صوتك عالي كشفت الطمة اللي كانوا عم يطمطموها هني وجامعة الأيو أس تي الصليب الأحمر. لا رح ضلني أقول كل يوم بأول الفترة وبنصها وبآخرها وكل لحظة مرقوا حد منهم قولوا لهم يعطيكم العافية وضلكم ماشيين الله يعطيهم العافية. دميتنا على حساب الصليب الأحمر بس تكسبوا على رئيس الجمهورية كذابين. أنتوا كذابين روحوا ادعوا لي حتى وجهكم قدام القاضي بالوكالة الوطنية وبصوركم وبتصريحاتكم اللي صرحتوا فيها واللي وعدتوا فيها الرئيس والرئيس عم يسمعنا وأوساطه عم تسمعنا. طلعتوا قلتوا له بالقصر الجمهوري السنة ما رح نبلش عملية جمع المال بسبب الظروف عملتوها مش عارفين انه لانه نحن كاشفينكم قدام الرأي العام انه مطمطمين سرقة صناديق تبرعات من داخل مركزكم بجامعة الايو اس تي بساحة ساسين الأشرفية. ما حدا يعطيهم فرنك دميتنا عحسابهم بس مصرياتنا مش عحسابهم تينسرقوا ويطبطبوها من تحت الطاولة وتحت الفرشة. يا ولا فرنك للصليب الأحمر. صوتك عالي جبل لبنان. إذا لابد من أنه تتبرعوا في جمعيات موسوقة تحترم نفسها وبتحترم تبرعاتنا وبيوصلوا لمطرح ما لازم يكون وإذا اكتشفنا أي شيء بأي جمعية منبلغ الرأي العام. صوتك عالي جبل لبنان بالمرصاد من الجمعيات اللي بتستاهل التبرع جمعية سيزوبال. واليوم الخميس 30 تموز منصلي نحن وياه هون ومنقول لهم هابي بيرثداي سيزوبيل يا حبيبات القلب. عهد حب ووعد، عهد حب ووعد تحت هالشعار واحتفالا بمرور 50 سنة على تأسيس سيزوبيل هالمؤسسة الشريفة بخدمة المجتمع وبخدمة أصحاب الحاجات الخاصة بالمجتمع داعيننا للمشاركة في قداس إلهي سيحتفل به صاحب السيادة المطران بولس روحانا. اليوم الخميس 30 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة في كرسي عشقوت بكسر وين؟ كرسي عشقوت التابع لنيابة صربة البطريركية. اللقاء ببلش اليوم الخميس الساعة 10 صباحا والقداس ببلش الساعة 11 صباحا. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. أكيد صلوا من بيوتكم للي مش قادرين أو موجودين برات لبنان، وتبرعوا لسيزوبيل عبر وش موني. تحيي هالقداس اليوم المرنمة جمانة مدور بمشاركة جوقة سيزوبيل. 50 سنة من الحب والوعد. الله محييكم جمعية سيزوبيل، والله يصبركن على كل الأزمات المادية والمعنوية اللي بتمرق فيها، ونحن حدكن مثل ما قلنا تبرعا وخدمة. مدام فادية صافي سيزوبيل، كارميل خوري، ريتا دعبول، جلاد سعون، الله يعطيكم العافية، وكل إدارة ومتطوعي وموظفي سيزوبيل اللي وضعين نفسهم بخدمة الإنسانية والأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة. سيزوبيل 50 سنة ومكملين. سيزوبيل مثل ما قلنا تستاهل التبرع، تبرعوا لهم عبر وش موني. فيكن تتصلوا فيهم، رح أعطيكن رقم مدام جلاديس عون 03-733-432. تصلوا فيها وخدوا من الرقم اللي فيكن تتبرعوا من خلاله عبر وش موني، وش تو وش، من لبنان وخارج لبنان. سيزوبيل 50 سنة ومكملين، والله يوفقكن ونحن حدكن. صوتك عالي جبل لبنان. أكيد بإذن الله مفروض تكون سيزوبيل عم تحافظ على تعبنا اللي عم نحطه بصناديقهم أو عم نحولهم إياه، مش مثل ما صار مع الصليب الأحمر. تبرعاتنا وتعبنا حطيناهم بصناديق أخدوهم ضبوهم على بنا بفرع الصليب الأحمر داخل جامعة الـUST واختفوا بالويك أند، وقالت عطلت الكاميرات. ودانا بزي رئيسة المركز أنذاك أصرت على استكمال التحقيق، ببلغوها خلص طالما قالوا لك إنه الكاميرات معطلة خلص نقطع السطر قيادة الصليب الأحمر. شهر شهر ونص بيستغنوا عن خدماتها لدانا بزي، وطمطموها لبينما اكتشفتها إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي. ويا كشفة الطمي عليكن، يا ولا فرانك للصليب الأحمر، دم قد ما بتكون. يا ريت أنا بعدني بقدر أتبرع بالدم. من وقت ما كان عمري 17 سنة لحديت من شي سنتين ثلاثة في عمر ليمت معين ببطلوا عالميا ياخدوا دم. قولوا الله دميت عحسابكن، بس مصرياتنا مش عحسابكن. وين انسرقوا؟ شو مصيرهم؟ مين سرقهم من جامعة الـUST من داخل حرم الجامعة؟ ليه تعطلت الكاميرات؟ ليه اكتفيتوا بالمعلومات هيك؟ وليه اكتفيتوا انه تعطيكم جامعة الـUST 150 مليون ليرة على ألا يكون ذلك قال اعترافا بأي تقصير؟ يا طمتكم كشفناها، وفرانك ما لكم، خليكم واقفين. هلا في ناس ما بيسمعوا إذاعة جبل لبنان، مش كل العالم تسمع جبل لبنان، بس كل مين عم يسمع جبل لبنان والحاضر يعلم الغيب، فرانك ما تحطه بصناديق الصليب الأحمر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا، المزيد والمزيد مما يحصل بوطني لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم بكل التفاؤل ولن يتوقف التفاؤل. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية. تحية للرئيس نبيه بري اللي زار مبارح القصر الجمهوري ببعبدة بعد غياب 4 أشهر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك ببيت كل اللبنانيين القصر الجمهوري. الرئيس نبيه بري من ضمن صوتنا لصوت الرئيس جوزيف عوني اللي قال لك اشتقنا لك وجاوبته نحن بالأكتر. الله يوفقكم بخدمة وطننا لبنان. وإن شاء الله الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر للأشخاص المتعنتين يقنعهم بكل فكر وبكل محبة إنه ينهولنا هالتعنت ويرجعوا للوطن لحتى نفرح فيهم ونقول كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. الضالين وعوه ورجعوا لنا، رجعوا للوطن، وعندكم هلأ استحقاق ما يسمى بعلي الطاهر. سلموا نفسكم للجيش اللبناني البطل تيحميكم من نفسكم ومن الآخرين. منو استسلام هيدا، كلمة تسليم نفسكم للجيش منا أكثر من أماني. عم تسلموا نفسكم أماني للوطن لحتى يخلصكم وياخذ هالأسلحة والذخيرة الموجودة داخل أنفاق علي الطاهر ويضيفها لأسلحته وذخيره الشرعي تصير. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. شقيقة إمام الوطن المغيب السيد موسى الصدر، مدام رباب الصدر والسيد رائد شرف الدين زاروا مبارح دير الزيارة في لوكالية بعين طورة كسروان. استقبلتهم الأم الرئيسي المايسترا مارانا سعد بحضور مدير منتدى الفكر اللبناني الأستاذ سهيل مطر ومدير السالون الأدبي في فيلوكالية الشاعر أنريز غيب ومدير المشاريع في فيلوكالية السيد فادي خليل. زيارة تاريخية للسيدة رباب الصدر حملت رسالة الإمام موسى الصدر إمام الوطن المغيب بأمانة وجعلت من خدمة الإنسان وصون الكرامة وبناء الوطن رسالة لا تنطفئ، فكانت مثالاً للعطاء الصامت والإيمان الراسخ بأن لبنان يستحق دائماً الرجاء والعمل. السيدة رباب الصدر شرف الدين تحية لأليك، والسيد رائد شرف الدين أهلا وسهلا فيكم بدير الزيارة في لوكالية عين طورة كسروان. لبنان كله إلنا وإلكن بكل محبة. إمام الوطن المغيب موسى الصدر اللي حمل المسيحيين بالحرب اللبنانية ورمي عبيته على القرى المسيحية في البقاع، دير الأحمر، شليفة والقاع وغيرها من القرى والبلدات. نحن ندين لك سيدي الإمام المغيب موسى الصدر، ندين لك بكل وطنية ومنشكرك على المحافظة على المسيحيين بعز غياب العقل وغياب الوطنية. حميت جزء من الوطن بعبيتك، إن من يطلق النار على دير الأحمر وشليفة والقاع هو كمن يطلق النار على بيتي وعلى عائلتي وعلى عمامتي ومنبري. موسى الصدر إمام الوطن. غيبت بالجسد ولكن تبقى بالروح وبالوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد 6 سنين وين صارت العدالة بجريمة تفجير 4 آب؟ داعيينكم يا لبنانية كلكم التنين المقبل عشية التفجير الظالم وعشية ذكرى هذا التفجير اللي أودى بحياة المئات وجرح وغير حياة ودمر حياة الآلاف من الشهداء الأحياء. لقاء التنين المقبل الساعة 4 بعد الظهر بفندق لو جابرييل بالأشرفية. كلنا إرادة، هيومن رايتس ووتش، نواة للمبادرات القانونية، جلسة حوار عن مسار التحقيق ومناقشة مسار التحقيق والعدالة والمحاسبة بجريمة تفجير مرفأ بيروت. المتحدثون السيد وزير العدل عادل نصار، رمزي قيس من هيومن رايتس ووتش، بول نجار من تجمع 4 آب، المحامية ليال صقر، نواة للمبادرات القانونية، وتدير الجلسة المحامية ديان أصاف من كلنا إرادة. أهلا وسهلا فيكم تنين المقبل 4 بعد الظهر أوتيل لو جابرييل بالأشرفية. لن ننساكم. فقرة من إذاعة جبل لبنان. صار لنا أشهر طويلة منذكر بالشهداء الأحياء وبالشهداء اللي سبقونا مظلومين بانفجار المرفأ. لن ننساكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
1: يسعد لي صباحك أستاذ جوني. يعني الصحافة سيد شعيب ترفع له القبعة، هذا إنسان متزن عن جد، يا ريت الكل بيفهموها، لأنه خربونا وخربونا بيوتنا، خربوا بيئتهم وطائفتهم وخربوا الشعب اللبناني، وفاتوا على مناطق الشعب اللبناني بعد ما دمروا مناطقهم، استباحوا المدارس والكنائس والمقرات كلها والطرقات والأرصفة والداون تاون، ما خلوا شيء ما خلوا شيء. إن شاء الله يا رب الله يهديهم. يا ريت بنقدر نحصل على التصريح تعد الصحافي سيد شعيب، يا ريت أستاذ جوني.
0: تكرم عينك. رقم ينتهي ب 887. يسعد صباحك. تواصل معي أكيد دايما، اللي بده أي شيء نزاع على الهواء يتواصل معي تحت الهواء 70-220-888 لحتى نزودكم بكل الأشياء اللي بتطلبوها. تكرم عينكم. إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع ديب، بيسعد لي صباحك، متابع دايم لكل القضايا التي نثيرها ومنناقشها نحن وياكم. تحية للعيلة الحلوة اللي هنينا ابنهم أول من أمس الثلاثاء، بيير بوملهم، تخرجوا من جامعة كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية برومية. عائلة أبو ملهم يسعد صباحكم، أحلى والدة ووالد مدام رولا وزوجة وعائلتهم الحلوة، صار عندهم مهندس بالعائلة الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة وصلت بوقت سابق.
2: صباح الخير جوني. هول الملوحين على ظهرهم ترى قولنا هو على طولنا مصرياتنا المبذولة مظبوط على طول ملقحين على ظهرهم. عملهم غنية من سنة 90 غير غسان رحباني فيتامين آخر عرضهم فيها.
0: يسعد صباحك سلامتك من البحة. مخالفات عم يبعتوها مستمعين دايما بيصبح عليكم المستمع جان بوبين. بونجور جان.

مستمعي اسمه ري بيحيي هلو نوستالجي، رح ابعته يتواصل معي على 70 220 8888 وبعدين بنحوله لإدارة الإذاعة الشقيقة نوستالجي تنشوف شو بدهم منها. يا تحية للمستمع جان بيض، يسعد صباحك يا جان. عم ناخد الأشياء السابقة. عبد الحفيظ البربير يسعد لي صباحك. مترجم وصديق، كلنا بنعرف مستشفى البربير الشهيرة اللي بتحمل عائلة البربير وقرابته الدكتور البربير. صوتك عالي جبل لبنان. 70 220 8888 ومخالفة بعت لنا إياها. في محامي عنده سيارة تويوتا رقمها 6446 على ميم تويوتا راف فور، حاطط شعار الحديدي، شعار نقابة المحامين داخل اللوحة خلافا لقانون السيريال. كمان بعت لي اياها مستمعنا الكريم ساري على 70 220 8888. وهلا بيكونوا معنا اكيد كل الشباب والصبايا اللي بيفيشولنا بسرعة، سمير جونيور، بيير وغيره من الشباب والصبايا. 6446 على ام تويوتا رافور مخالف لقانون السير. هالمحامي الاستاذ اللي يمكن يكون مستمع لنا، بس ممنوع المخالفة مني وجر كل انسان تحت الشرع والقانون، مش هيك؟ صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني ترأس أمس الاجتماع للجنة الاقتصاد النيابية في اجتماعها الأسبوعي مع النواب الأعضاء، واستضاف الاجتماع امبارح وزير الاقتصاد الدكتور عامر لبساط ومدير عام وزارة المالية الدكتور جورج المراوي ممثلا وزير المالية ورئيس الاتحاد العمالي وممثلين عن رئيس الهيئات الاقتصادية الدكتور نولا شمس. أوضح البستاني أن مناقشات الاجتماع تمحورت حول موضوع زيادة الضرائب، لذلك أردنا حضور الأطراف المعنية والمتأثرة بهذه الزيادة، حيث كان هناك إجماع عام في هذا الاجتماع من قبل ممثلي العمال والهيئات الاقتصادية والقطاع التجاري على رفض أي زيادة على الضرائب أو الرسوم في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب. وقد أوضح الزملاء النواب بكلام واضح وطريقة مباشرة أنه في فترة الانكماش الاقتصادي من الأجدى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطن والشركات والمصانع بدل زيادة الضرائب. نقاش صريح وبناء بين النواب والوزير بساط الذي أوضح أن الخزينة بحاجة لأموال لتغطية مصاريف حل قضية النفايات بطريقة مستدامة ونهائية. ناقش النواب مبدأ أن كلفة حل مشكلة النفايات تبلغ 300 مليون دولار، قدموا مشاريع حلول بكلفة ما بتزيد عن 60 مليون دولار. هالحوار إيجابي جدا لأنه بيفتح باب للحلول الموازية بكلفة أقل. ختاما اقترح النائب فريد البستاني تأليف لجنة مصغرة مؤلفة من الوزراء المختصين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة الاقتصاد النيابية بهدف دراسة كل المقترحات قبل اتخاذ القرارات، وبذلك نجنب البلاد خضات ومشاكل نحن بغنى عنها، وبالتالي نفتح حوار بناء لحل مشكلة النفايات، خاصة أن الوزيرة الحالية وضعت خطة معقولة بالإمكان تطبيقها. وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين يسعد صباحك، وهيدي تحية من النائب البروفيسور فريد البستاني والمجتمعين ومن إذاعة جبل لبنان. خطة معقولة بالإمكان تطبيقها اقترحت من وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين.
النائب البروفيسور فريد البستاني الله يعطيك العافية أنت وكل المنتدين بخدمة وطننا لبنان، ونحن وياكم أكيد إيد بإيد لنخلص هالوطن من الفساد اللي ورثنا. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة فيروز اللي غنت أنا الأم الحزينة. ما تنقزوا، مش بالضرورة أنه نسمع أنا الأم الحزينة يوم جمعة العظيمة، لما منكون وطننا لبنان عم يتدمر، لما بيكون وطننا لبنان بخطر، لما منكون بدنا نتفائل بالخير، وأكيد بعد الموت والصلب القيامة المجيدة. بعد البريك رح نسمع نحن وياكم أنا الأم الحزينة بصوت السيدة فيروز، ومثل ما منعزي مريم العذراء منعزي كل أم، لأنه مريم العذراء أم وفقدت ابنها، منعزي كل أم فقدت ابنها بكل الظروف اللي مرت. بريك ومنرجع وعلى أمل القيامة المجيدة نتفائل بالخير.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الخميس. ودايما نحن وياكم إيد بإيد بخدمة إنسانيتنا وبخدمة وطننا لبنان. بداية بدنا نترحم أنا وياكم على فنانة عالمية، هي من أشهر من جسد دور مريم العذراء والأم تيريزا. تجربة روحية لا تنسى مع فنانة رحلت بالجسد أوليفيا هاسي، صراع شجاع مع مرض السرطان رحلت عن 73 سنة، مسيرة امرأة كرست ملامح وجه الحلو لأعظم الأدوار الروحية والإنسانية. عام 1977 أبهرت أوليفيا العالم حين قدمت دور العذراء مريم في التحفة السينمائية يسوع الناصري Jesus of Nazareth للمخرج فرانكو زيفيريلي. فرانكو زيفيريلي وضع لمسات واختارة بالكاستينج، نظرة الخشوع جسدت براءة مريم العذراء وعمق آلام الأمومة أمام الصليب. أداء صنف حتى اليوم كأفضل وأعمق تجسيد لشخصية العذراء مريم على الشاشة. أوليفيا أيضاً التقت بالأم تيريزا بشكل شخصي خلال حياتها، هاللقاء ترك بوجدينا صورة لا تنسى، وأرادت من خلال الفن والتمثيل أنه تنقل للعالم تواضع هالقديسة تيريزا وخدمتها للمتروكين والمهمشين بكالكوتا. الفنانة العالمية أوليفيا هاسي مع مريم العذراء وابن يسوع حيث لا وجع ولا حزن ولا دمعة، القيامة المجيدة دائما نؤمن بها جميعا. إلى كل أم فقدت ابنها مثل ما مريم العذراء فقدت ابنها، إلى كل أم ثكلة على ولدها أكان بتفجير المرفأ أكان بالحرب اللبنانية، بكل الحروب وبعدنا مستمرين بالحروب اللي عم نشهدها واللي عم نفقد من خلالها ناس ربيناهن، ناس منحبهن. لذلك أنا الأم الحزينة بصوت فيروز ريما عاصر رحباني الوحيدة المتبقية من عيلة فيروز، سبقتنا ليال اللي توفت بشكل مفاجئ. ورجعت فقدت زياد، ورجعت فقدت هالي، وبقيت ريما. نشرت ريما الرحباني صورة لوالدتها السيدة فيروز داخل الكنيسة، حاطة الفوال الأسود على راسها وعلى شعرها في الذكرى الأولى لرحيل ابنها زياد الرحباني. فيروز حضرتك رتلتي وخلتي بصوتك آلام مريم العذراء وحزنة على ابنها يسوع المسيح يشوع مشيحه، وعلى أمل القيامة المجيدة أكيد أنا الأم الحزينة السيدة فيروز. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. استمعنا لهالترتيلة اللي من خلالها السيدة فيروز خلدت ألام أم فقدت ابنها مريم العذراء الثكلة بابنها يشوع مشيحو. ونحن منعزيكي يا مريم العذراء يا أم يسوع، ومنقلك على أمل القيامة المجيدة بإذن الله كلنا على هذا الدرب سائرون. فيروز فقدت بالجسد 3 من أولادها، مشيت وراهن على مثواهن الأخير ليال، زياد وهلي، على أمل القيامة المجيدة. هللويا. ريما الرحباني نشرت صورة لفيروز مكلل شعرها بالسواد بالكنيسة الأرثوذكسية بالذكرى الأولى لرحيل زياد بالجسد. أقل وجباتنا تجاه فيروز وتجاه كل أم فقدت ابنها من إذاعة جبل لبنان، وعلى أمل القيام المجيد أن نقول أنا الأم الحزينة، ولكن الحزن ليس دائما، القيامة المجيدة وزمن القيامة. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الخميس 30 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد، من زمن الصلب ومن ثم القيامة، وكل الأزمان زافنو يشوع مشيحو، أزمنة يسوع المسيح.

نهلل لولادتك سيدي يشوع مشيحو، نفرح لقيامتك سيدي يشوع مشيحو، يشوع مشيحة خيسوس خريستوس. وعلى أمل قيامة وطننا لبنان، نحن وياكم إيد بإيد يا لبنانية، مكملين سوا كل الأمور اللي بتخلينا نقول منحبك يا وطننا لبنان ونسعى لخلاصك يا وطننا لبنان. صباح الخير، رقم ينتهي بتسعة خمسة سبعة. هاي جوني يا جبل عالي ما يهزك ريح، نحن وياكن يا حسن، نحن وياكن حسن وكل مستمعي جبل لبنان. هاي إذاعتكن، إذاعة الوطن، إذاعة الشرعية اللبنانية. ولما منقول من إذاعة جبل لبنان نحن وياكن الشرعية، نحن وياكن نصرة للجيش اللبناني البطل، للقوى الأمنية الشرعية. جبل لبنان إذاعة الجيش اللبناني والشرعية اللبنانية. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل تفقد أمس لواءي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي في بعلبك، واللواء التاسع في ثكنة أحمد طبيخ في بلدة اللبوي في البقاع، وتفقد أيضا فوج الحدود البرية الثاني في ثكنة الياس خوري في رأس بعلبك في البقاع. اطلع

يعرف هيكل أن أولوية القيادة هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات، كما قدم العماد هيكل التعازي لذوي شهداء الجيش منوها بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب.

0: صوتك عالي. جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني البطل، إذاعة كل لبنان والشرعية اللبنانية. الله يحميكم قوانا الأمنية الشرعية. الجيش اللبناني هو الأخ الأكبر لهذه القوى، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي والجمارك، قوى أمنية شرعية. والجيش اللبناني الأخ الأكبر شرف، تضحية، وفاء. من إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة جبل لبنان، نشيد الجيش اللبناني للوطن. للأرض وللشعب
1: أقسم بالله العظيم، للحق وللحياة، أن أقوم بواجبي كاملاً.
2: لكل الشهداء اللي راحوا،
1: حفاظاً على علم بلادي.
3: لكل الأجيال،
1: وسوداً عن وطني لبنان.
0: كل المحبة لقوانا الأمنية الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني البطل.

الله يحمي أرضية لبنان والقوى الأمنية الشرعية المكلفة بحمايتها وعلى رأسها الجيش اللبناني البطل.

الله يحميكم. قيادة، ضباط، رتباء، جنود وجنديات وضابطات الجيش اللبناني البطل،

0: للعلا أنا سرت للخلود حافل المنى خافق البنود إيه جيشنا كلنا جنود غن مؤمنا أمسنا يعود.
1: الله يحميك جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية أرزة لبنان والشرف والتضحية والوفاء وكل المؤتمنين على الأرزة اللبنانية.

وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. منتابع سوا فترتنا بعد البريك. خليكم معنا يا لبنانيين.

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.
1: صوتك عالي جبل لبنان، تحية لمستمعينا بلبنان وخارج لبنان. Good afternoon Australia. 00961-3-4-4-4-037 لرسيلكم من خارج لبنان، أستراليا، كندا، الدول العربية وكل العالم. جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو، صوت الوطن اللبناني. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ علم جيش لبنان على الراس والعين، لأنه الجيش اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية عم يحموا علمنا وشرعيتنا. بكرة الجمعة 31 تموز 2026 سيرفع العلم اللبناني على مدخل بلدة ذوق مصبح كسروان. انتو جايين من الأوتوستراد بدكن تاخدوا مفرق يسوع الملك مدخل ذوق مصبح، رح نكون متجمعين بكرة إن الله راد الساعة 7 المساء. لاقونا بلدية ذوق مصبح بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني ومشاركة من موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي. رفعوا العلم اللبناني على مدخل ذوق مصباح، سارية بترتفع وبتحمل علم لبنان على ارتفاع 22 متر. بكرة الساعة 7 يبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني. كلمة عريف الاحتفال الأستاذ جوزيف مغامس، كلمة رئيس بلدية ذوق مصبح السيد إلي توفيق صابر، كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، كلمة رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني السيد فيليب حنين، ومن ثم يرفع العلم اللبناني على ارتفاع 22 مترا على السارية المخصصة لذلك. أهلا وسهلا فيكم بكرة الساعة 7 المساء مدخل ذوق مصبح مفرق يسوع الملك. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 مستمع بعت لي مخالفة أيضا، بس هيدي يعني تقريبا بما أنه نصة برات اللوحة خلينا نعفيه. شوف رولي بيضة، يعني بما أنه 50 أو 60% من هالشارة الحديدية موجودة خارج اللوحة. وجورك الياس وكل مستمع مراسل أكيد. الجريمة الكبيرة هي في إخفاء بعض الأرقام من خلال الشارات النقابية اللي بتنحط داخل اللوحات خلافاً لقانون السير. اللوحة يا قضاتنا، يا محامينا، يا إعلاميينا، يا مهندسينا، يا أطبائنا، يا كل القطاعات، يا أناصل، ما بتنحط شارة حديدية أو بلاستيكية داخل اللوحة. هيدي اللوحة ملك الجمهورية اللبنانية، ممنوع حدا يستكبر على حدا ويحط بقلب اللوحة شارة نقابية. وقال لها أنا ما في أشطر مني، بحط إعلامي. إنه شو بتفرق يعني العملية؟ زرعوا جسم السيارة كله ستيكرزات وشارات حديدية، أنا محامي، أنا قاضي، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا أنصل، أنا إعلامي، بس مش بقلب اللوحة. شكرا. سنظل نقرأ مزاميرنا لحتى تتأيدوا، لأنه أساسا ممنوعة. يعني لما بده يتنفذ القانون مزبوط 100% وكنا عم ننفذه ووصلنا لتنفيذه، وضاط كتار كانوا يقولوا لي يا جوني حق معك، نحن عم نخالف قانون السير، بس الله لا يكمشنا فيك. هيك انه عم يخدوها بطريقة المزح، الله لا يكمشنا وتعلق بين ايدينا. يلا يا الله يحمينا من العلقة بين ايدين القانون اذا خالفنا، اذا لم نخالف راسنا مرفوع باذن الله. انا وياكم، فما نخالف القانون، خلينا نكون شرعيين بكل شيء مع الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، والمزيد والمزيد من الايتمز على صفحتهم وصفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كل انواع المخبوزات الصحية، في عندكم العجينة العادية والعجينة الخاصة الصحية، اوت بريد ومعجنات ايضا مع الاوت. اكيد بننتبه لصحتنا، في ناس بتاكل الاشياء الكاملة، في ناس قمحها خالية من البروتيين او البروتيين او عجينة سمراء. كل انواع المخبوزات والخبز والكعك لكل متطلباتكم موجودين بودن بيكري لبنان بمختلف فروعهم على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة للساندويشات والسلطات والبلا دو جور. لما فوت على فروع وودن بيكري بكل المناطق اللبنانية، ومنهم فرع اللي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24-24 بتصرفكم، فرع الزلقة وودن بيكري، بتشوفوا على مدخل الفرع ومدخل كل الفروع البلا دو جور. أهلا وسهلا فيكن. فرع زحلة أيضا بيفتح 24 ساعة على 24 7 أيام بالأسبوع 16-35 من كل المناطق اللبنانية، وبتوصوا على كل حاجياتكن 16-35 أو على الواتساب 03-00-77-10. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لوف. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037 رسالة.
2: جوني صباح الخير، يعطيك العافية خيو جوني. جوني بدنا الصوت الحر يعلى بعد أكتر، ويخص الذكر مسيحية سورية. ما بعرف إذا هاليومين عم تسمع شو عم بيصير بصقلبية وبحمص وبغيرهم، شو عم بيصير من خطف لبناتنا ولشبابنا الصغار. جوني بدنا الإعلان اللبناني شوي يتحرك بالأخص باتجاه المسيحية بسوريا، لأنه كتير عم بيتعرضوا لتهجير ممنهج، وعم بيتعرضوا لكتير ضغط نفسي وضغط أمني. ويا ريت يعلى صوتنا شوي بلبنان، لانه اكيد ان بحاجتنا اليوم، لانه ما عندهم اعلان، ما بيسترجوا، عم بيخافوا كتير يحكوا اللي عم بيصير، خصوصي عم تلاحقهم الدوله لو كان على الميديا او على التيك توك او على الفيسبوك.
1: نعم، يسعد لي صباحك رياض. اكيد كل المتابعين لاذاعه جبل لبنان بيعرفوا تماما انه احنا متابعين اوضاع المسيحيين المظلومين والموحدين الدروز المظلومين بسوريا. وسمعتوا مطران بصرة وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس اللي تحدث بالذكرى السنوية الأولى للمجازر اللي طالت 5 قرى أرثوذكسية بالسويداء بمحافظة السويداء، إضافة لقرية إنجيلية والقرى الموحدة الدرزية. بالذكرى الأولى للمجازر سمعنا كلمته لسيدنا المطران، مطران الروم الأرثوذكس ببصرة حوران والسويداء وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس. وصوتكم العالي، وعم نعلي الصوت وعم نتواصل أكيد مع أخوتنا سيدنا المطران أنطونيو سعد مطران، الروم الأرثوذكس في السويداء، بصرة، حوران وجبل العرب. الله يحميكم ويحمي كل الأوطان والتعايش بكل الأوطان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الخميس 30 تموز 2026 بعنوان هل في روما إضاعة للوقت؟ كلما نقلت وسائل الإعلام خبرا عن تفجير كبير ينفذه الإسرائيليون في الجنوب، كلما نتأكد أن الحرب لم تنتهي وأن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق الإطاري وأنها كانت تدرك سلفا أنه اتفاق لن ينفذ، وربما لهذه الأسباب وضعت فيه كل الشروط التعجيزية حتى تكمل هي عسكريا ما فشلت عنه السلطة اللبنانية، وستفشل إن بالدبلوماسية أو بجهود الجيش اللبناني لحصر السلاح. وهون بتتحدث أكيد السيدة إلهام سعيد فريحة، قرار سيتخذ من قبل نتنياهو، هل يحسم الأمر بقرار كبير بين واشنطن وتل أبيب في قضية تلة علي الطاهر التي هي في الصدارة وعالقة بانتظار حسم أمرها؟ وهم نقلك مدام إلهام سعيد فريحة ومستمعي جبل لبنان، اقترب الحسم لهالموضوع، وعم نقلن لأخوتنا بالوطن سلموا نفسكن للجيش اللبناني البطل لحتى تخلصوا نفسكن وهالزخيرة والأسلحة الموجودين بأنفاقكن، خليه يملك الجيش اللبناني البطل وتضاف إلى ترسانة الأسلحة الشرعية اللبنانية. إذن هل يأتي قرار تلة علي الطاهر بعد عودة نتنياهو باستئناف الحرب على مركز الثقل لحزب الله علي الطاهر، أم تعطى أكثر الفرصة الدبلوماسية والوقت الكافي لعل وعسى، خصوصا إذا كان المطلوب إراحة جوزيف عون من أثقال اتهامات التخوين التي يتعرض لها وحفلة الشتائم التي تطلقها أبواق الممانعة كما حملات التخوين التي لا توفر أحدا؟ السيدة إلهام سعيد فريحة، لنترقب أولا جولاته للرئيس جوزيف عون، واليوم عنده زيارة لتركيا الله يوفقه، وفي ملف الكهرباء ممكن يكون لنا هدية لهالزيارة وتكريما لزيارة العماد جوزيف عون إلى تركيا اليوم بقضية الكهرباء اللي بتضل مقطوعة عنا بوطننا لبنان، وإن شاء الله إنه نوجد لها حل. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة 4 مجلس النواب. في مجلس النواب كل نائب عنده رأي، وإذا اختلفوا بصير لكل نائب رأي إضافي، وإذا اتفقوا المواطن بشك إنه في شيء خطير. الجلسة تبدأ بكلام طويل وبتنتهي الجلسة بتأجيل الكلام الطويل، وكل فريق بيقول إنه هو حامي البلد، والمواطن بيسأل مين حاميلي جيبتي، بس السؤال بيضل بلا جواب لأنه الجلسة خلصت والديمقراطية بعدها عم تفتش على كرسي. اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة 4 مجلس النواب صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. وهون السيدة إلهام سعيد فريحة أوحت لي اليوم من خلال الديمقراطية اللي حكيت عنها، الديمقراطية بعدها عم تفتش على كرسي تتقعد عليها، وقف على إجريها الديمقراطية وعم يجتمعوا النواب وكل نائب عنده رأي. السيدة إلهام سعيد فريحة، خلينا نسمع مدام إلهام آخر أيام سقراط مسرحية منصور الرحباني، وعلمتونا يا بي إنه الديمقراطية. شو هي الديمقراطية؟ نسمع.

ومنضل متمسكين بالديمقراطية. آخر أيام سقراط لمنصور الرحباني وإلهام سعيد فريحة بيصيدوا اليوم أو حتلنا فيها من بعد ما كتبت إنه الديمقراطية بعد عم تفتش على كرسي. صوتك عالي جبل لبنان. عم نتابع سوا نحن وياكم قضايا هالوطن وهل حكينا لليوم اليوم الثالث على التوالي عن قضية الاستقالات بمجلس إدارة تلفزيون لبنان. يبدو أنه في استقالتين لحديث هلأ تنشوف كيف بدأت تتعالج المواضيع من قبل الخيرين ومنهم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي شرعيتنا اللبنانية والديمقراطية. يعني اللي بده يقدم استقالته بيقدم ومنكمل بالديمقراطية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان والمزيد من المواعيد الفرحة والكواليس؟ خليكم معنا بعد بريك صغير.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتب على باب الدكان خسوا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطول جامع عن الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الخميس. إذن استقالات من مجلس إدارة تلفزيون لبنان وأحد المستقيلات المخرجة جينان ملاط. حسب المعلومات المخرجة جينان ملاط اللي قدمت استقالتها مع عضو آخر بمجلس إدارة التلفزيون. جينان قدمت استقالتها حسب معلوماتنا الأولية ما في موازنة لإنتاج مشاريع تلفزيونية تكون نوعيتها جيدة جدا. فالرؤية التطويرية لجينان ملاط اصطدمت بحاجز المال. الله يفرجها على تلفزيون لبنان. كنا عم نشتغل بوقت سابق على قطر الخير وبعض الأشخاص الآخرين لحتى يساعدوا تلفزيون لبنان، وجدت الأحداث الكبرى وقصف والاعتداءات على قطر ودول الخليج لحتى توقف مشاريع التعاون حتى أشعارين آخر. يلا الله يروق البال ويهدي البال ويبقى تلفزيون لبنان أكيد تلفزيون كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وفد من نادي الشرق لحوار الحضارات يزور الأمير العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفيسور ميشيل عبس ويوجه له دعوة للمشاركة في اليوم الدبلوماسي الدولي. رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات الدكتور إيلي سرغاني وزميلتنا الإعلامية عضو الهيئة الإدارية بنادي الشرق ليا معماري وأعضاء مجلس الأمناء أدي مخول، مدام إيمي بولحود، السيد أمل عادل زاروا الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفيسور ميشيل عبس بمقر المجلس ببيروت شارع الحمراء. ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح الله يوفقكم بأهدافكم. نادي الشرق لحوار الحضارات يواصل رسالته بنشر ثقافة الحوار وترسيخ مبادئ العيش المشترك. رئيس النادي سيز إيلي سرغاني زميلنا الله يعطيك العافية. الدكتور إيلي سرغاني رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ البطريرك الراعي استقبل الرئيسة العامة لراهبات الصليب وتأكيد على رسالة الخدمة والثقة بعناية الله. البطريرك الراعي استقبل في الصرح البطريركي في الديمان الأم ماري مخلوف الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب، الجمعية اللي أسسها الطباوي يعقوب الحداد الكبوشي ابن ضيعة الحلوي غزير. راهبات الصليب الأم ماري مخلوف رفقتها بهالزيارة للبطريرك الأخت نهى صدقة النائبة العامة والأخوات سير جويل رياشي، سير جندار قطاس، سير روز حنا أعضاء مجلس المدبرات المنتخب حديثاً. بالديمقراطية الراهبات انتخبوا الأخوات الثلاثة أعضاء بمجلس المدبرات. حوتاي مدبرونو نطار الخلخوم موريو يشوع مشيحو. رسالة دير الصليب والرهبنة برعاية المرضى والمسنين والكهنة الكبار بالعمر والراهبات الكبار بالعمر الله يطولنا بعمرهم من بعد ما خدموا الإيمان. تحية تحديات، ظروف اقتصادية صعبة، أعمال تطوير عم يشهدها الدير، واستمرار لهالرسالة اللي هي ثمرة عناية الله وأمانته. كلنا منتذكر مع الأم مير ماري مخلوف لما كان البابا لاوون عم بيزور لبنان، وقامت بإلقاء كلمة مؤثرة دمعت عيوننا نتيجة هالصرخة اللي أطلقتها مير ماري مخلوف بحضور قداسة البابا لاوون. وأيضا الزيارة التاريخية اللي قام فيها قداسة البابا فرانسيس لدير الصليب، وهالزيارة اللي تركت أثر روحي وإنساني بنفوس الراهبات والمرضى والعاملين، ومواقفه الأبوية القريبة من المرضى، وحرصه على أن تبقى هالزيارة فعل محبة ورسالة ورجاء. دور إنساني رائع جدا راهبات الصليب بدير الصليب بالمتن وبالأديار الموجودة بزوق مصباح وببرمانة وبالشوف بخدمة الرهبان والراهبات اللي خدموا كنيسهم وعم يرتاحوا من عناء الخدمة الجسدية، بروح الإنجيل، بروح الصلاة. مير ماري مخلوف، كلنا منفتخر فيكي ومنفتخر بهالرهبنة جمعية راهبات الصليب، وكلنا دعم لألكن وصوتكن العالي. توجهوا لدير الصليب بالمتن وببرمانة وبيسوع الملك وتبرعوا لهم، خذوا لهم تبرعات إذا بتحبوا من الأدوية من الأشياء العينية وتركوا لهم إياها، وهن بيفتحوا الباب وبياخدوها بكل تواضع منكم. مير ماري مخلوف، ولاد خيك اللي بيفتخروا فيكي مثل ما نحن كلنا بنفتخر فيكي، رئيس بلدية تبع كفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف، ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي حنا مخلوف ابن خيك، ورجل الأعمال والروح الرياضية سابا مخلوف ابن خيك، بيفتخروا فيكي وكلنا بنفتخر فيكي وبعطائك بوطننا لبنان برهبنة دير الصليب ورهبنة الصليب. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة وطنية من الدكتور رائد المصري. الدكتور رائد المصري استاذ محاضر بالفكر السياسي والعلاقات الدولية، وهو أيضا كاتب سياسي عربي ودولي. السلطات الطائفية الحاكمة والسلطة الطائفية بلبنان، نسمع سوا وجهة نظره.
1: في كلمتين لازم نحكيهم ولازم يفهمهم الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني، واللي هي لما قمنا بضرب المصارف والدولة العميقة التي كانت تحكم لبنان عبر نهب أموال الناس والفقراء وأموال المودعين، ومنهم الصحناوي وغير الصحناوي من أباطرة المال الذين سرقوا الفقراء. كانت كل الأحزاب والقوى السياسية الطائفية تتعاون معه لضرب ثورة 17 تشرين. كل الأحزاب كانت تريد أن يركب الصحناوي معها مرشحين في اللوائح الانتخابية في جنوب لبنان وفي البقاع وفي بيروت وفي جبل لبنان. كل هذه القوى الطائفية التي تحكم ولازالت تحكم كانت متماهية مع رئيس اللوبي الصهيوني اللبناني الصحناوي، والذي كان بالأمس يتعشى وعزم نتنياهو وزوجته سارة على العشاء التكريمي، هذا تكريما لأنه قتل أطفالنا وشعبنا بتوحش، ولازال يجرف ويكرس كل المدن والقرى في الجنوب. خلونا نرجع لملاحظة دقيقة وصغيرة كتير في التاريخ. هذا الصحناوي الذي تجاوزت أفكاره ومواقفه السياسية والمالية والمصرفية مع كل أركان الدولة اللبنانية الطائفية التي تحكم. اليوم عندما أقرت الزيادات لرواتب القطاع العام سيقسطونها على مدى عام كامل، تفقد معناها في ظل رفع قيمة الضرائب ورفع أسعار البنزين. هل يقبل رئيس الجمهورية إذا كان متقاعدا ولم يتبوأ منصب الرئاسة أن يعيش بهذا الإذلال الذي يعيشه معظم اللبنانيين الذين نهبت أموالهم وحرموا من حقوقهم في الزيادات للمعاشات التقاعدية أو بالنسبة للعسكر؟ هل يقبل فخامة الرئيس بذلك أن تقسط؟ فإذا هناك ضرب وأمعان في ضرب الشعب الفقير، في ضرب القطاع العام، في ضرب المتقاعدين، في نهب أموال المودعين، وكلهم يتجمعوا ويأتلفوا على احتضان الصحناوي يلي هو له كتلة نيابية بالمناسبة في برلمان اللبناني الحالي، والذي أتى بوهج ثورة 17 تشرين. شوف المفارقة والعظم لهذا الشعب الكبير الذي يريد أن يغير. شكرا.
0: إذا هيدا الرأي، دايما عندنا الرأي والرأي الآخر، وكل آراءكم محترمة. هالرأي سمعناه من الدكتور رائد المصري، الأستاذ المحاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية. وأنا بدي أقول لك بالمبدأ دكتور رائد المصري، كلامك ينطبق 100% على واقع لما بيكون ما عندنا وطن عم يتدمر. إجا رئيس جمهورية من حوالي 2.5 سنة، ونحن وياك كنا بدنا نحط إيدنا بإيد بعض، وبعدنا رح تضل إيدنا بإيد بعض لا حتى نعمر وطننا لبنان ونعمل إشياء كتيرة لم يتم استحداثها من 35 ومن 40 سنة، من سنة 1990، حربين مدمرتين، وآخر هالحرب دمرت وطننا لبنان، حرمتنا من أنه نطور، من أنه نجيب شركات عالمية ونعمل مشاريع حضارية بوطننا لبنان. فهالرئيس الله يساعده أكيد ما بيقبل، لأنه هو من الجيش اللبناني، وهو كان قائد الجيش اللبناني وحافظ على الجيش بأصعب الظروف مادياً ومعنوياً. فمن هالمنطلق دكتور رائد المصري منقول نحن وياك الله يوعي الضمير عند جزء من وطننا لبنان، أشخاص ضالين فاقدين البوصلة الحقيقية اللي هي بوصلة الأرض اللبنانية والشرعية اللبنانية. عقبال ما هالزيارة اللي قام فيها الرئيس نبيه بري بعد أربعة أشهر من الانقطاع، إن شاء الله هالزيارة هيدي تثمر العودة إلى العقل من قبل أشخاص موجودين معنا بالوطن وبيحملوا التذكرة اللبنانية. ضالين منقول كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. ومنكمل أكيد نحن وياكم مستمعي جبل لبنان إيد بإيد لا خلاص وطننا لبنان، ومنتداول كل الأمور والرأي والرأي الآخر. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من موظف متقاعد بأوجيرو، مظلومية تعرض لها. تصوروا أنه كان رافع على إدارة أوجيرو قبل الأزمة الاقتصادية دعوة، وبيطلع له فيها مثلا اعتراض على تقاعده اللي ظلموه فيه، كان مفروض يطلع له مثلا 70-80 ألف، عم بعطي هيك رقم افتراضي رح نسمع، هلا صاروا كلهم 3-4 آلاف دولار من بعد الحكم اللي صدر بعد سنوات. بنسمع سوا هالموظف المظلوم المتقاعد بأجره.
2: استاذ جوني صباح الخير. انا موظف بأجره، دخلت على راديو أوريان، بعدين أصبحت أوجيرو سنة 72. دخلت على راديو أوريان 1958 بتموز، وتركت أوجيرو بكانون أول 2006. التقاعد تبعي كان في خلاف مع المدير العام عبد المنعم يوسف، ما عطاني تعويضي. قمت دعوة بمجلس العمل التحكيمي بال2008، بالأيار 2025 بالتمييز ربحت، بس القاضي ما حدد انه هالتعويض اللي كنت لازم اقبضه سنة 2006 كان يسوى تقريبا 100,000 دولار، هلا بال 2026 بيسوى 1,505. القاضي بمجلس العمل التحكيمي بالتمييز هو الرئيس أحمد الأيوبي، وما بعرف ليش عمل معي هيك. اتصلت على كل حال بالوزير شارل الحاج والمدير الحالي أحمد عويدات لا نتيجة لبنانية ولا رحمة إنسانية. بقى تعويضي بعده عندهم، وأنا صراحة عمري 85 سنة وخدمت راديو أوريون أوجيرو 48 سنة، ما حدا عنده الحس الإنساني إنه يكافئني بكل هالسنين وكل هالتعب واللي قضيته بأجيره كرئيس مصلحة. بقى بترجيك تنشر هالفويس. تحياتي.
0: انتو بتأمروا ما بتترجوا، بتأمرونا ونحن بأمر الوطن وبأمر كل مظلومية. شي بيقهر، شي بيقهر كتير انه قطاعات كتيرة مظلومة، ضباط رتباء وجنود خدموا بعسكريتهم من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجيش اللبناني بدو يتقاعد ب2000 و3000 و5000 و7000 دولار كل تعويضه بيطلع هيك بهالأيام. ومنهم هالموظف المتقاعد أيضا بأوجيرو اللي اعترض على، يا ريتك ما اعترضت، يمكن لو قبضتهم بوقتها، يعني اوقات هيك منقول اكيد بالقانون ما حدا بيخطر على باله انه بالقانون بدنا نمشي، والقانون عنا للاسف زلحفه. تحيه للقضاة هلا اللي اخذين عطلتهم القضائيه شهرين وماشي الحال. بيموت اوقات المتقاعدي، الله يطول بعمركم جميعا، بيموتوا المتقاعدين وبيموتوا المحامين وبتضل القضيه علقانه بمحاكمنا اللبنانيه. بس نخلص من هالحرب. سيد الرئيس المتوجه إلى تركيا اليوم ترجع لنا بالسلامة وموفق كمان، وإن شاء الله يا رب هيك بشرة كهربائية على وجه الخير ووجه زيارتك لتركيا. فمن هالمنطلق هيدا بس نخلص من هالدمار، ورح نخلص بإذن الله بسعينا وجهدنا مع رئاسة الجمهورية مع الخيرين، رح نرجع لمكافحة الفساد وكل إنسان يسترجع حقوقه من مودعين ومن متقاعدين بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان، يعطيهم العافية القوى الأمنية شعبة المعلومات كامشين براس النبع ببيروت، هاي تبعناها نحن وياكم، ترسانة جبخانة عند شخص للأسف يعني اتقاوص هو وأهالي الأهالي الموجودين حواليه خاصة أهل مرته هاني جواد براس النبع، وقصة ترسانة أمنية وترسانة تقنية كمان ببيته براس النبع. مع البريك.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 و 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ما ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن عشرات لبل مئات الأشخاص اللي إجوا على وطننا لبنان بحجة إنه هن شو؟ تلاميذ مسجلين بالجامعة اللبنانية. نعم، في تحقيق قضائي هلأ وإن شاء الله يوصل للختام بالكشف عنهم، لأنه إجوا مئات الأجانب من ثلاث دول، هن إيران والعراق واليمن، إجوا على وطننا لبنان على أساس بريئين إنه هدول تلاميذ جامعة لبنانية ومسجلين، سجلوا نفسهم ودفعوا مثلا قديش كان كانت 40,000 و100,000 و200,000، افترضوا 10 ملايين التسجيل بالجامعة اللبنانية، سجلوا نفسهم وانتقلوا للبنان وإجوا على لبنان وعلى أساس إنه تلاميذ بالجامعة اللبنانية. ما حدا شاف وجهن ولو نهار واحد بالجامعة اللبنانية. هدول جايين حرس ثوري وما يسمى بالحرس الثوري الإيراني والتابعين لألو من العراق وإيران والحوثيين باليمن. شو هالتلاميذ النجبة، ما حضروا أي صف، ما حدا شافهم، واختفوا بالبقاع وبالجنوب، اختفت آثارهم لهالتلاميذ الشطار. إنه الجامعة اللبنانية هيك كل مين بيدفع مثلا 1,000,000 ليرة 2,000,000 ليرة 10 ملايين ليرة 100 دولار بيسجل بالجامعة اللبنانية، وأهلا وسهلا فيك بلبنان، وبيجي على دوائر الأمن العام على أساس إنه هو تلميذ. شو هالتلميذ النجيب؟ آلاف التلاميذ النجبة إجوا من العراق وإيران واليمن واختفوا بالجنوب والبقع، ولا أكيد في قسم منهم موجود بأنفاق علي الطاهر. إن شاء الله يا رب إنه يسلموا أمورهم للجيش اللبناني والشرعية اللبنانية، لأنه بتنقلهم هن واللبنانيين المغرر فيهم والضالين الموجودين داخل علي الطاهر، لأنه هيدي ما قطعت ورقتها خلص. يعني مبارح مسيرات واستكشافات، ف برضى الله عليكم، جوهت الله عليكم، سلموا نفسكم للجيش اللبناني، خليه ينقلكم بآلياته ويستلم أسلحتكم وزخيرتكم موجودة جوا، ينقلها على اللواء اللوجستي ويصير عنا زخيرة زيادة وأسلحة زيادة من أسلحتكم. ولو ما بتهدوا للوطن، ما بتهدوا أمياتكم إنه تضلوا على قيد الحياة، ما بتهدوا الوطن إنه يحصل على أسلحة المتطورة والمخزنة بعلي الطاهر وغيرها، بتفضلوا إنه تنسف يعني وتتدمر ويصير في شبه زلزال نتيجة التفجير الكبير اللي ممكن يصير بعلي الطاهر؟ يا وعوه، الله يوعيكم. كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بلدية مغدوشي ونداء لأهلنا من أصحاب البساتين، أصحاب البساتين والكروم الزراعية على اختلاف أنواعها بمغدوشي. مبارح واليوم، مبارح الأربعاء واليوم الخميس، مفروض تتوجهوا وتتواصلوا مع بلدية مغدوشي بناء على طلب من جمعية جون بول دو. شغلة لمصلحتكم، أهلنا من أصحاب البساتين والكروم الزراعية بمغدوشي، فيكم تتواصلوا مع البلدية 81-38-6169. شكرا جمعية جون بول دو على مساعدة المقررة والمخطط لها لأصحاب البساتين والكروم الزراعية بنطاق بلدة مغدوشي قضاء صيدا. بلدية مغدوشي الله يكبر واجبكم برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، يعطيكم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى الرسالة اليومية من الزميل الإعلامي موسى موسى من عكار شمال لبنان، أجزاء من وطننا الحبيب، الشمال، الجنوب، البقاع، الجبل، وصوتكم العالي جبل لبنان بيجمع كل لبنان. من بزبينة بعكار قرية العيش المشترك بزبينة رئيس البلدية ضيفنا، ويلا الكلمة لألك الزميل موسى. موسى
5: صباح الخير جوني، إلك لك المستمعين أزاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. مثل ما وعدنا بدنا نحكي عن المهرجانات، واللي نحن معروف عنا بعكار أنه شهر آب شهر المهرجانات، بحكم أنه بيرجعوا كل المغتربين بهذا الشهر. العطلة بتكون حلوة بالمناطق الجردية، بحيث أنه بتشد الشوب شوي بالساحل، العالم تطلع على الجرد. فبدي أحكي عن مهرجان بزبينة، وعن بزبينة بالذات اللي هي ضيعة الشجر والينابيع والعيون والمي الطيبة، المي الطبيعية الطيبة اللي هي طالع من الجرد العالي. فعنا ببزبينة ضيعة العيش المشترك، طبعا هي مختلطة إسلامي ومسيحية، وعاملين هالنشاط الحلو مع بعضهم. طبعا المهرجان بزبينة هو بيستمر 4 أيام، وفي بقلبه كتير فقرات. أنا بدي خلي رئيس البلدية زميلنا الأستاذ طارق خبازي يحكي عن الموضوع، عن موضوع التحضير للمهرجان، وكيف هتكون الفقرات والأيام الحلوة ببزبينة. وبندعي كل المناطق الشمالية واللبنانية لا تشاركنا بمهرجان بزبينة. بزبينة مشهورة بحسن الضيافة وحسن الاستقبال وفرحها بالآخرين وحبها للآخرين. يعني بدنا نقول له تفضل يا رئيس، خبرنا شو التحضيرات اللي عم تصير للمهرجان عنكم ببزبينة.
6: يعطيك العافية أستاذ موسى حبيب القلب. الحقيقة نحن اليوم عم نحضر لمهرجان إب بزبينة 2026. هيدا المهرجان النسخة التانية بتكون. طبعا استفدنا من التجربة السابقة وعم نحضر للنسخة التانية. مثل ما قلت لك مهرجان رح يكون كتير حلو، فقرات متنوعة ترفيهية ثقافية، عروض مسرحية، عروض فنية. طبعا في عنا افتتاح سوق المأكولات ومستضيفين فرق بتقدم عروض مثل الدبكة الهدنانية، مثل المهضومة أمل طالب، وفي مفاجآت كتير حلوة، وفي فقرات للأطفال. فهيدا المهرجان هيك بعيد لبزبينة تاريخها الحلو، بعيد لبزبينة التعلق اللي كانت تشتهر فيه بالسبعينات والثمانينات. هيدا المهرجان رح يمتد لمدة 4 أيام، من الساعة 5 للساعة 11:30 ليلا، بعروض مستمرة ومحددة الأوقات. ومتأملين مثل ما كان هديك السنة استقبلنا 4000 ضيف، كمان السنة يزيد عدد الضيوف والزائرين إلى أكثر من هيك.
0: يا أهلا وسهلا، كلكم مدعوين لبزبينة بعكار قرية العيش المشترك الحلوة بشمال لبنان. رئيس بلدية بزبينة طارق خبازي، الله محييك من إذاعة جبل لبنان، ويثبتكم الرب بأرضكم وبتعايشكم بوطننا لبنان، وطن التعايش الأخير بالشرق الأوسط اللي محافظ على تعايشه بإذن الله. زميلنا موسى موسى يعطيك ألف عافية، ومكملين نحن وياك إيد بإيد أكيد بالتعريف على كل المناطق اللبنانية ومنهم شمال لبنان وعكار الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ منفتخر بولادنا، منربيهم على حب الوطن، على حب الآخرين، على العطاء بوطنهم لبنان. عائلة لبنانية حلوة كتير هي عائلة الوطن الحبيب جوزيف حرفوش ابن المؤسسة العسكرية. جوزيف حرفوش الله يوفقك، تعبت ولقيت انت وزوجتك السيدة جمال حرفوش. مبروك تاتيانا، تاتيانا جوزيف حرفوش بنته لجوزيف، حصلت على شهادة بالعلاج الفيزيائي من جامعة الحكمة وكولوكيوم من اليونسكو. برافو، فرحتنا كبيرة. تاتيانا بنلتقيها بين وقت والتاني هيك لما بتزورنا بالسمايا، هي وخيا شربل، الله يخليكم لبعض. شربل كمان انت الله يوفقك بمسيرتك. جوزيف حرفوش وزوجته جمال حرفوش ربيته ولقيته، يلا ان شاء الله بيوفوكم تعبكم مثل كل ولادنا اللي مربيون ومنفتخر فيهم. دكتورة بالعلاج الفيزيائي، يعني هلأ صرنا بدنا نحكي مع نقيب المعالجين الفيزيائيين بلبنان الدكتور شارل مرقص ونقول له يلا تاتيانا بدها تسجل عندك وتنضم للنقابة بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. هواة طاولة الزهر الموجودين بالبقاع، أجواء حماس وتحدي بصيفيات بلدة عيناثة، عيناثة الأرز، الصيفيات الحلوة، استعدوا للمنافسة السبت 8 آب، السبت 8 آب الساعة 11 صباحاً بعيناثة الأرز، جوائز مالية للمرتبة الأولى والثانية. بلدة عيناثة الأرز هالبلدة الحلوة، لأول ما ننزل إحنا من الأرز أول بلدة تستقبلكم دير الأحمر عيناثة وربيعة وبتدعي وكل هالضيعة الحلوة الموجودة والمتعايشة بوطننا لبنان. فبعيناثة مسقط رأس سيدنا المطران حنا رحمي، شلومو شاين وحسيوم يقرو يوحنون رحمة، ضيعة حلوة كتير زرتها السنة الماضية هيك، زرتها سرا لأنه كنت ما في زور لبقاع لأسباب أمنية، زرتها أنا والمغترب طوني العبد والتقينا سيدنا المطران بعيناثة وتجولنا بكل هالمناطق الحلوة سيدة بشوات، وقدسنا مع سيدنا المطران حنا رحمة بسيدة بشوات الحبيبة، وأكيد ما بننسى برقة كل هالضيعة الحلوة، نبحة المحفارة ضيع متعايشة صامدة بوطننا لبنان. زوروا صفحتهم صيف عيناثة 2026، في تسجيل إذا بتحبوا تتسجلوا في واتساب شانل وبتتسجلوا للعبة طاولة الزهر بثمانية آب. الله بحييكم بصلواتك حسيوم يقرو يوحنون رحمي، الله يحمي قرانا البقاعية المتعايشة من بعلبك مطران بعلبك ودير الأحمر للموارنة حنا رحمي وكل الضياع المجاورة اللي محاوطة مثل عقد الألماز محاوطة دير الأحمر. صوتك عالي جبل لبنان. ومسرحية بدعيكم أنه تحضروها، مسرحية حني على مسرح المدينة بشارع الحمراء، تأليف وإخراج إلي كمال، بطولة سلمى شلبي، جويس أبو جودي، ندى أبو فرحات وإيلين جيم.

0: ذاكرة بليلي ما بلا ضوء قمر وما عندها اسم وما عندها أي دليل يشير لهويتها وأهلها. راهبة مسؤولة وصارمة جدا بشخصيتها الراهبة وشرطة مش طالع بإيده شيء ومرضى بهالمستشفى متحمسة وتشابكت الأحداث بين الراهبة بالمستشفى وبين الممرضة وبين الشرطي اللي جابها ونقلها من الشارع إلى المستشفى. ما رح أخبركم أكتر. يلا ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، إيلين جيم وجويس أبو جودي. مسرح المدينة، شارع الحمرة، بيروت، الليل وبكرة 8:30 المساء. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من حبيبة الجماهير الممثلة ندى أبو فرحات المشاركة بمسرحية حنة.
1: صباح الخير لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان، صباح الخير جوني، صباح الخير لكل اللبنانيين اللي عم بتسمعوا لي. أنا ندى أبو فرحات، بحب لكم أنه زدنا عرض إضافي لمسرحية حنة لأنه في كتير عالم جاي من برا، منهم 3/4 أصحابنا وقرايبيننا، فعم بيسألونا وأيمتى مسرحية حنة. زدنا عرض ب30 الشهر بمسرح المدينة الساعة 8:15 بالليل. أكيد ناطرينكم، والمسرحية كتير بتسلي وكتير بتضحك، رح تطلع شوي من مود التعصيب، من مود الزعل، من مود القلق اللي نحن فيه لساعة وربع.
0: خي يا هلا يا هلا بندى. ندى أبو فرحات ومسرحية حني، ما رح أكشف لكم مين أخذ دور حني. يلا احجزوا اليوم وبكرة مسرح المدينة. تحية للسيدة نضال الأشقر المشرفة على مسرح المدينة، كل أي رمضان وكل هستاف رائع جدا. مسرح من المسارح التي تثبت ثقافة الحياة بوطن لبنان. 01-753-011 حني، الليل وبكرة مسرح المدينة. خلينا بما أنه ندى أبو فرحات كانت ضيفتنا هلأ وحكيتنا عن مسرح المدينة وهالمسرحية الليلة حني، في مسرحية وادي شمسين للياس الرحباني اللي عرضت بالتسعينيات على المسارح اللبنانية، في أغنية لندى، يا ندى يا ندى، اللي هي بطلة المسرحية، بيغنوا لها ونحن منهديك إياها ندى أبو فرحات اللي رح يلاقوك مستمعي جبل لبنان الليلي على مسرح المدينة الساعة 8:30. يا ندى باسكال صقر، وادي شمسين.

0: مهضومي باسكال صقر بهالمسرحية وادي شمسين اللي عرضت للياس الرحباني على المسارح اللبنانية بالتسعينيات. وادي شمسين الموسيقار الياس الرحباني. باسكال صقر بنته للحاكم، هيدي قصة وادي شمسين. شي نهار مسمعكن إياها، نعمل لها بروموسيون ونحطها بكاملها، بلكي نستأذن من الإدارة ونحطها شي نهار الساعة 10 بس تخلص فترتي، أو بالليل عشية. مسرحية وادي شمسين بيا لباسكال صقر اللي اسمه ندى بالمسرحية، هو الحاكم جوزيف صقر، الله يرحمك يا جوزيف. جوزيف نصيف، باردون، بيلي راح عند جوزيف صقر وعند زياد الرحباني. إذن مسرحية حني الليلة وبكرة، ندى أبو فرحات، يا ندى يا ندى، خشبة مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة محبة من الفنان عبدو منذر وعمل جديد بعنوان حنة. هلأ كنا عم نحكي عن مسرحية حني اللي رح تنعرض اليوم ببكرة على مسرح المدينة، ورح يهديكن بهالرسالة الموسيقار عبدو منذر. أغنية حنة، كلمة لألك عبدو منذر.
1: صباح الخير مستمعي إذاعة جبل لبنان، أيها الصديق جوني الصديق، أنا منزل غنية جديدة هلأ إن شاء الله تعجبكم، اسمها حنة، من كلماتي وألحاني وغنائي طبعا، تسجيل استوديو مايسترو لبنان. بتحكي عن حنة والصبية الحلوة، طبعا هلأ كلماتها بيحكوا عنها، اللي كبرت ورجع حنا يرجع يصورها من أول وجديد، والطحونة اللي عمرها بي خربت وبطل فيها مي. إن شاء الله تعجبكم، شكرا لكم على الاهتمام، إذاعة جبل لبنان، عبدو منذر.
0: يسعد صباحك نقيب الفنانين عبدو منذر، موسيقي لبناني بنفتخر فيه، مايسترو بنفتخر فيه، ومهام نقابية عم نتابع فيها كل قضايا الفنانين المحترفين في لبنان. رئيس نقابة الفنانين المحترفين عبدو منذر وحنة. يلا بهديها لحالي أو الكون. أنا بيي كان بده يسميني حنة على اسم جدي، وقامت قيمتها أمي بأنه قالت له لا جوني.

0: حنا.
1: حنا
0: ايوه عبد المنذر المايسترو واغنيه بصوته أهديها لمستمعي جبل لبنان حنا. يسعد صباحك عبد المنذر ومتابعين نحن وياك كل أوضاع نقابة الفنانين المحترفين اللي أنت بترأسها وأوضاع وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن بتصرف التأمين على صحتكن صحة عيالكن من خلال العديد من البرامج. برامج صحية بتناسب كل العيال والأشخاص العزابة والمتزوجين. أكيد نضحك أكتر بهالدنيا لما بيكون القلق صار قليل لأنه مطمنين بالنا في عنا شركة حد منا وصندوق تعاضدي علماني CML إذا احتاجنا أي دخلة على المستشفى أو طبابي. منعيش لحظاتنا أحلى راحة بالنا بتكبر. هيدا الشعور اللي بتمنحكن إياه الخطط العديد من البلانز مثل بيانات بلان وغيرها من الخطط اللي بتناسب الجميع. تواصلوا مع الصندوق التعاضدي العلماني لحتى تعرفوا أكثر وأكثر عن الخطط المناسبة لألكن. العناية بالنفس وعنايتنا عنايتنا بنفسنا مش ترند. هيدي وقاية وحماية لألنا ولعيالنا. CML الصندوق التعاضدي العلماني 03 رح أعطيكم رقم 09-224-006 09-224-006 وأيضا فيكن تنتموا لهالخطط الصحية على الرقم 78-80-81-80. CML الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن بكل أمان واستمرارية بإذن الله. من 1996 لليوم ومستمرين ومكملين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى القارة الأمريكية وقضية العقورة ببلاد جبيل والمزيد من المستجدات. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل وصوتنا بده يضل يعلى بهالعهد الجديد اللي عم يتابع قضايانا اللي صار لنايم سنين وسنين. العهد الجديد تحرك، المغتربين عم يتحركوا من أمريكا ليستعيدوا أرض جدودهم اللي تم الفتك فيها. الكلمة لألك وصوتك العالي من جبل لبنان بطرس بيتر كامل.
2: صباح الخير من كاليفورنيا استاذ جوني. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد لي صباحك ويطول عمرك وإن شاء الله صوتك بيضل عالي والمكان. كلنا جمعة ما حكيناش بخصوص موضوع أملاك العقورة، ولكن اليوم نحن بإذن الله وبقوة فخامة الرئيس ومنشكره عطول صرنا بمرحلة كتير متقدمة ولازم نعمل لك شكر خاص بهالخصوص اللي عملت لنا إياه وفتحت لنا الإذاعة صوتك عادي جبل لبنان وقفت مع العقورة ونحن منشكرك من كل قلبنا. ولكن أول شغلة نحن الجمعة رح نبلش نعرض نحن وياك بمساعدة صوتك عالي جبل لبنان أستاذ جوني الحبيب، خلي الشعب اللبناني كله يعرف، رح نبلش نعرض قسم من الملفات اللي بايعينا بقلب مشياع العقورة تحت عنوان علم وخبر. علم وخبر وضع اليد الهالي العلني المستمر وأرض صليخ. يعني يمكن في كتير من الشعب اللبناني ما بيعرفوش هاي الكلمة انه هي كلها مبنية على التزوير والزعرنة. يعني ارض صليخ وضع ايده عليها، يعني ارض مش مستعملة بس وضع ايده عليها. يعني جماعة كذابين، حرامية، عصابة إرهاب، مالي تبييض أموال، علقت فيها، ضيعت العقورة، وبلشوا السفق بها المشاع يمين وشمال. دخيل اسمه الله بعتنا عليهم من يونايتد ستيت، تعال أطنيهم إيش عم يعملوا. هلأ بإذن الله نحن صرنا بمطرح تقريبا كل شيء توقف، ولكن في أخبار كتير صارة لازم ينبسطوا فيها أولاد العقورة. محاضر صار فينا نحط منها، رح نحطها على الميديا، وتابعونا على صوتك عالي جبل لبنان، يمكن حوالي 10-15 محضر، واللي جين من قبل النيابة العامة المالية والاستئنافية بلشوا يكشفوا على الأرض مدنيا، وفخامة الرئيس عم يتبلغ بكل شيء عم بيصير إنجاز بقلب العقورة، وعم نبلغه بكل شيء من الاغتراب لحد هلأ. من قلكم يعطيكم العافية أستاذ جوني، ويخلينا إياك على الدور اللي أديته معنا، ولكن فينا نقول لك بعد الطريق طويل، يعني نحن بعد رح نشتغل نحن وياك أكثر من 2-3 سنين. وشكر كتير كبير لفخامة الرئيس، وبشكل خاص لمعالي وزير الداخلية، وقريبا في أخبار كتير كتير طيبة بتنبسط فيها العقورة وبيفرح فيها لبنان، ومنبين إنه العقورة فعلا أول ضيعة بلبنان بلشت بمكافحة الفساد حقيقيا وحطت الأصبع على الجرح. نحن وياك استاذ جوني وفخامة الرئيس ومسيرة مكافحة الفساد بلشت من العقورة وبتنتقل على غير ضياع من العقورة إذا الله بيريد، ونحن رح نكون راس حربة حد فخامة الرئيس بهذا المجال. نهاركم سعيد ويعطيك ألف عافية ويطول عمرك، وانطروا نهار الجمعة إذا الله بيريد مع بعضنا رح نحط عبر صوتك عالي جبل لبنان وكل الميديا اللي موجودة متوفرة تشوف الشعب اللبناني ولاد العقورة. يعطيك العافية ويطول عمرك والله يقويك.
0: برافو برافو برافو برافو. استمعنا لصرخته والمعلومات المتجددة والمتابعة من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، اللي عم يحكي باسم عشرات بل مئات الأشخاص، وهو راس الحربة لاستعادة أموال العقورة غير المنقولة. هي أموال طائلة بملايين الدولارات من أراضي العقورة. منقول أموال منقولة وأموال غير منقولة. الأموال غير المنقولة تم تهريبها وتزويرها، والظلم رح يرتفع عن هالأملاك وترجع لأهل الحقيقيين، أهل العقورة الحبيبة. ودود الخل أوقات منه في دود بقلب العقورة رح تتم محاسبتهم، وبلشت المحاسبة من خلال كف يد المختار اللي متورط بهالقضية هو وغيره. صوتك عالي جبل لبنان. ولما عم نحكي عن المرافق الحيوية بوطننا لبنان، المرفق الحيوي اللي مفتح العيون عليه من أشهر هو مطار بيروت الدولي. وبمطار بيروت الدولي عميد مغوار عميد مغوار قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. بدنا نهنيه من كل قلبنا، عم نراقب عمله صرنا أشهر رغم كل الضغوط والتهديدات اللي عم يتعرض لها. العميد فادي كفوري ما عم بيرد على حدا ولا على أي تهديدات. مين عم تهدده يا مهددين؟ غلطانين بالعنوان، لأنه في عنا عميد مغوار وبطل ومكمل مهمته اللي كلف فيها بقيادة جهاز أمن المطار. اللي بده يمرق لجوات وطننا لبنان عبر المطار بده يمرق على التفتيشات، بده يمرق على سكانر، وكل شيء بيشكوا فيه جهاز أمن المطار بتعليمات العميد المغوار فادي كفوري ما حدا بيتدخل وممنوع حدا يتدخل. هيدي هي الشخصية القوية المطلوبة بقائد جهاز أمن المطار. وعم نتابع مرفق بيروت، وعم نتابع مطار بيروت، وعم نتابع مختلف المعابر اللي عليها ضباط مؤتمنين على وطنهم لبنان وعلى المواطنين اللبنانيين وأمنهم، ومنهم قائد جهاز أمن المطار العميد المغوار فادي كفوري. منهنيك من كل قلبنا من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد بعد البريك، وخلينا نشوف بلبنان فايل شو في أخبار آخر أبديت. جبل

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى طول جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتوجه بأمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني. نجدد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح الشهداء شهداء الجيش، ونحيي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف. الله يحمي جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية. إحصاءات غرفة التحكم المرور امبارح 29 جريح. من هال 29 جريح سألتوا حالكم كيفن لبكين أهلهم؟ يعني عنا 29 عائلة وأقربائهم ملبكين بالمستشفيات، الشركات ملبكة كلها، شركات التأمين مأمن ومش مأمن وعامل توريسك وغيرها من الأمور، نزاعات، وفي منهم بيرجعوا بيتوفوا، في منهم بيصيروا أصحاب حاجات خاصة. سألوا حالكم أنتوا عم تسرعوا أو أنتوا عم تعملوا text and drive or drink and drive. نعم، ونتابع مع لبنان فايلز. خاص كتبت جاكلين بولوس: الكتابات العبرية والاتهامات الداخلية، من يملك النيترات بالجنوب؟ ميرا جزيني كتبت في لبنان فايلز: ترامب ونتنياهو يعيدان الخيار العسكري ولبنان أمام الاختبار. فقرت بأقلامهم: الأستاذ رفيق خوري ومقال بعنوان مشكلة السلاح والحل أكبر من لبنان. وفقرت بودكاست حكينات: مقابلات بلبنان فايلز. فادي المصري يقول: هذه ستكون المفاجأة قبل ذكرى انفجار المرفأ، هذه خفايا الخلاف بين أعضاء الوفد اللبناني. شو صاير؟ أين ورقة العمل الخاصة بلبنان؟ حكينات بودكاست لبنان فايلز، فادي المصري. بالصفحة الأولى أبرز الفيديوهات. وفي كواليس لبنان فايلز: نصيف زيتون من جرش إلى فأرة. حفلة غنائية يحييها الفنان نصيف زيتون ب 12 آب في موقع فقرة الأثري في كفر دبيان ضمن مهرجانات فقرة، وهو يعقد أهمية على هذه الإطلالة حيث ربط بينها وبين مسارح قلعة دمشق وقرطاج وجرش، محطات مهمة بالنسبة لنصيف زيتون، هيك اعتبرها، وأكد أن فقرة ستكون أيضا من الأماكن التي لا تنسى في مسيرة نصيف زيتون. صوتك عالي جبل لبنان. سامي كليب يهاجم الأنجاس: عن القلوب الحاقدة والعقول الإرهابية. كتب الصحفي والكاتب الزميل سامي كليب وقال: إن هؤلاء عملوا على تشويه تمثال السيدة العذراء في ميديغوريه في البوسنة عبر طلاء الوجه واليدين باللون الأسود وكتابة شعارات منها شيطان بثوب، شيطان لبس ثوب، إضافة إلى أعمال تخريب في هذا الصرح الديني العالمي الشهير ميديغوريه. وتمنى سامي كليب تنظيف البشرية من هكذا أنجاس. زميلنا سامي كليب: نعم، يجب تنظيف البشرية من هيك أنجاس. منضم صوتنا لصوتك من جبل لبنان. ومستمعي جبل لبنان، عملية سطو مسلحة تستهدف محطة توتال بحنين عكر. امبارح بالليل عملية سلب مسلحة استهدفت محطة توتال للمحروقات شخص مجهول فات سحب سلاحه بوجه العاملين بالمحطة اعتدى عليهم بالضرب واستولى على مبلغ مالي كبير من داخل المحطة وهرب. بطبيعة الحال القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها عم بيشوفوا الكاميرات لتحديد هوية الفاعل تمهيدا لتوقيفه. الحمد لله على سلامتهم شباب محطة توتال ببلدة بحنين بعكر. صوتك عالي جبل لبنان. في السوبر ماركت هذا ما كشفته موجة الحر. مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجات الحر التي تضرب لبنان لوحظ أن بعض محال السوبر ماركت عمدت إلى إطفاء نحو نصف البرادات لديها في خطوة تقشفية تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وذلك بحسب معلومات لبنان فايلز. وفي لبنان فايلز في المطار ورشة خلف الكواليس. علم لبنان فايلز أن أجهزة إطفاء يعمل حاليا على شرائها لصالح مطار بيروت الدولي فضلا عن شراء معدات متطورة جدا من أجهزة إكس راي وبادي سكان لتسريع الحركة وتخفيف الزحمة عند نقطتي الجمارك والأمن العام. برافو، هيدي خبرية حلوة، الله يبشركم بالخير لبنان فايلز. إكس راي وبادي سكان لتسريع عملية التفتيش، ومنعرف تماما أنه المطار بين أيدي أمينة قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، العميد المغوار البطل فادي كفوري، والتعليمات برصد كل شيء بده يفوت على وطننا لبنان عبر مطار بيروت الدولي. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة، بعد شوي رح نكون مع أمر اليوم للعماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني. إلى عسكريين، جبل لبنان إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة كل الوطن، إذاعة الشرعية اللبنانية. ظهور مؤثر لفيروز في ذكرى رحيل زياد الرحباني. حطينا بفترتنا اليوم أنا الأم الحزينة وهديناها للسيدة فيروز اللي غنتها متوجهة إلى العذراء مريم والدة يسوع عم تعزيها، ونحن منعزيك يا فيروز ومنعزي كل أم فقدت ابن لإلها، الله يصبر قلب الأم. صوتك عالي جبل لبنان. الذهب يرتفع والأسواق تقيم رسالة رئيس المصرف المركزي الأمريكي بشأن التضخم. ضربات أمريكية على منطقة قشم الإيرانية. العلاقات الاقتصادية اللبنانية التركية فرص استثمارية واختلال تجاري مزمن. إن شاء الله هالاختلال المزمن يعالج اليوم السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بزيارته إلى تركيا. عم نواكب هالزيارة عبر إذاعة جبل لبنان ولبنان فايلز. إن شاء الله الله ينجحه ويرجع لنا بالسلامة ويكون إلنا بشرة كهربائية من خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا إن شاء الله يا رب. إضافة إلى بشارة خير اقتصادية أيضا، كهربائية واقتصادية بإذن الله، نتفائل بالخير. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم نحن وياكم. انتم فيكم تزوروا ليبرون فايلز على مدار الساعة مدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع ليبرون فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عم نتابع قضايا كتيرة نحن وياكم. قانون تنظيم الإعلام ومتابعة مع الزميل الإعلامي الزميل رزق الله الحلو. شو صاير بقانون الإعلام؟ الرأي ورأي الآخر أكيد نحترم كل الآراء. كلمة لألك الزميل الإعلامي رزق الله الحلو.
1: الصديق والزميل العزيز جوني صديق، صباح الخير لك ولا مسامعي إذاعة جبل لبنان. حابب اليوم أحكي بشكل سريع عن مسألة إنسانية ووطنية بامتياز، وبقصد المتعاقدين مع وزارة الإعلام يلي عم بيناشروا اليوم فخامة رئيس الجمهورية إنصاف بعد سنوات طويلة من الخدمة أضوها بوزارة الإعلام. الإعلاميين يلي حملوا أقلام وأشبعوها حبر وطني صرف ودافعوا مثل ما فخامة الرئيس لما كان قائد للجيش عم بيدافع عن لبنان بالبندقية كانوا بيدافعوا بالكلمة الحرة عن لبنان الواحد الحر السيد المستقل. اليوم وبعد إقرار القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين بوزارة الإعلام لشرعة التعاقد معدلا بالتصويت بالمنادات بأكترية 61 صوت ومعارضة 30 ب 15 تموز الجاري، وبعد مخاض عظيم في بعض المعرقلين عم بيسعوا لعدم توقيع رئيس الجمهورية على هالمرسوم هيدا. 22 سنة وقانون الإعلام عم يدرس وعم يشبع دراسة حتى أبصر النور ويكاد يبصر النور هلأ، وإن شاء الله قريبا بالجلسة المقبلة بصير في عنا قانون عصري للإعلام. ولكن ما لازم ننسى أنه في ناس إعلاميين كانوا موجودين الجديد فيهم كان فايت على الإعلام سنة 1998، يعني الصغير فينا خادم 28 سنة لغاية اليوم بوزارة الإعلام. هالإعلاميين هودي عم بينتقلوا من القطاع العام إلى القطاع الخاص بموجب قانون تنظيم الإعلام، وبالتالي حقوق في علامة استفهام كبيرة حولها. إذا بدهم يروحوا وياخدوا تعويضاتهم من صندوق التعويضات من ضمان الاجتماعي عفواً، بيطلع للشخص منهم يلي خادم 40 سنة ما يقدر بحوالي 1300 دولار لقاء خدمة 30 سنة بوزارة الإعلام أو 40 سنة. لهالسبب بنناشد فخامة رئيس الجمهورية بعد ما القانون صار بمتناول يده انه يتفضل ويمضي لنا وينصفنا، وكلنا امل بانه فخامة الرئيس ما بيقبل بالظلم، ومن الظلم بمكان انه الدولة تتخلى عن موظفينا بهيدي الطريقة يلي ما حدا بيقبل فيها. اكيد وزير الاعلام ما بيقبل بيكون هيك نهايتنا، وكل مين حريص على الإنسان بلبنان بغض النظر إذا كان من العاملين بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص في كرامة إنسانية، والكرامة الإنسانية ما بتسمح لهم أنه يوظفوا ناس 30 و 40 سنة وآخر شيء يعطون 1300 دولار ويقولوا لهم تفضلوا قعدوا تقاعدوا فيهم واصرفون على البنادول يلي بتكون تعتزون إذا كفوا حق بنادول.
0: نعم، وهيدي صرخة للإعلامي الزميل رزق الله الحلو باسم كل الإعلاميين والأشخاص اللي انظلموا من متقاعدين عسكريين ومدنيين. نعم رزق الله الحلو، في ناس خدموا كمان معك بالوكالة الوطنية وبالإذاعة اللبنانية وبوزارة الإعلام بعد 30 و 35 و 40 سنة تقاعد ما بيبلغ أكثر من 2000 أو 3000 دولار. ما بيقديهم حق. دواء لوجع الرأس مثل ما قال زميلنا رزق الله الحلو، عم نتابع كل القضايا أكيد نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. ولما عم ينحكى عن قانون الإعلام الجديد، في بعض الأصوات النشاز اللي طلعت من بعض الزملاء، أصوات نشاز عم ترفض التعب والجهد اللي بذله وزير الإعلام الدكتور بول مرقص لمتابعة القانون ومحاولة إقراره، ولكن في زملاء تانيين أيضا متضامنين، ونحن من إذاعة جبل لبنان متضامنين مع الوزير بول مرقص وكل اللي اجتهدوا لحتى نحصل على قانون إعلام، رغما عن أصوات النشاز اللي ارتفعت ورجعت وعيت باليومين الماضيين. مؤسسة ميش دياق تدعم مشروع قانون الإعلام وتدعو لإقراره. وفي هذا الإطار أعربت مؤسسة ميش دياق معهد الإعلام في بيان لها عن أسفها لتعثر إقرار اقتراح قانون الإعلام خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يومي 15 و16 تموز الجاري، وعدم التصويت على نص أنجز بالإجماع في اللجان النيابية المشتركة بعد مسار تشريعي استمر 16 عاما. أكدت مؤسسة ميش دياق أن استمرار تأجيل إقرار القانون يبقي الصحفيين اللبنانيين خاضعين لأحكام جزائية متقادمة، رغم توافر نص إصلاحي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام وتعزيز حماية حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الإطار قالت الوزيرة السابقة الدكتورة ميش دياق رئيسة ومؤسسة MCFMI مؤسسة ميش دياق، أكدت الدكتورة ميش دياق أن إقرار قانون إعلام عصري يشكل خطوة أساسية نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في لبنان، وجددت تأكيدها أن الملاحظة الأساسية تتعلق بالمادة 104 الخاصة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، واعتبرت أن معالجة هذه المادة خلال الجلسة التشريعية المقبلة تمثل المدخل الأنسب لمعالجة التحفظات المثارة من دون إعادة فتح النص بأكمله أو تأجيل إقراره. ودعت الزميلة الإعلامية دكتورة ميش دياق، دعت هيئة مكتب مجلس النواب إلى تحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره، كما حثت الهيئات الإعلامية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة مواكبة هذا الاستحقاق بما يعزز مكانة لبنان التاريخية في مجال حرية الصحافة والتعبير. زميلتنا الدكتورة ميش دياق عبر مؤسسة ميش دياق تدعم مشروع قانون الإعلام وتدعو لإقراره. تحية لأليك من إذاعة جبل لبنان، من وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اللي تعب وعمل جهد كبير لأقرار هالقانون، في حين نرى أصوات نشاز من بعض الزملاء ترفض قانون الإعلام. سينتصر الوطن، سينتصر قانون إعلام عصري، رغما عن أصوات النشاز التي ارتفعت بعد صمت، صمتوا أسبوعين ثلاثة ولما شافوا أنه رجع عم ينبحث فيه رجعوا لأصواتهم الناشزة. ونحن صوتنا عالي، الإعلامية زميلي ميش دياق وكل الأحرار بمواقفهم بوطننا لبنان والمواكبين لعمل الإعلامي الزميل المحامي الدكتور بول مرقص وزير الإعلام، وهو إعلامي منا وفينا، صار بمحبته للإعلاميين، محبته الأخوية كمحامي كمشرع وكمتابع لقانون عصري للإعلام وإقراره. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. جبل

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا بالدقائق المتبقية. صوتك عالي جبل لبنان وعنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات فيكم تطلعوا عليها بالتفصيل من خلال صفحاتون على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فهد سوبر فاليو اس اي ال. 18 صفحة مليئة بالايتمز، مواد غذائية، مواد تنظيف، كل انواع الأدوات المنزلية والمشروبات الروحية والخضار والفواكه والأسماك والأجبان المميزة واللحوم بأسعار رائعة جدا. كابتن فيشر بريدد شريمس ب $3.90 250 جرام. بلان سولي الوادي الأخضر أوشن جاردن ماركت عليها حسم رائع جدا. كل أنواع البوزة من ماركت شهيرة، بوزة سنيكرز، تويكس، جالاكسي وام اند ام، 30% حسم على كل أنواع البوزة الماركت اللي ذكرناها. بيكون ماركت كازا ديمون، بيكون لوئية $2.95. وأيضا ماغنوم، بوزة ماغنوم الشهيرة $3.20 كل الطعمات والنكهات ماغنوم. الوادي الأخضر 3 علب درا الوادي الأخضر $3.40 3 طن. أهلا وسهلا فيكم، العروضات مستمرة لبكرة بعد الظهر، بتبلش عروضات جديدة من 8 الصبح للعشر المساء. بيرحبوا فيكم موظفي وموظفات فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ولمناسبة عيد الجيش اللبناني، الباخرة السياحية سيدر ويفز 50% حسم لكل أفراد الجيش اللبناني وعيال، تحية تقدير لأبطالنا من إدارة سيدر ويفز. رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، تحية لك ولوطنيتك والعمل والسعي لاستمرار السياحة بوطننا لبنان. رحلة من بيروت للبترون، رحلة أول آب، حسم 50% لجميع أفراد الجيش اللبناني وعائلاتهم. بيروت البترون أول آب، أهلا وسهلا فيكم أفراد ورتباء جيشنا اللبناني البطل. فيكن تحجزوا سيدر ويفز 81-408-468. أهلا وسهلا فيكن سيدر ويفز. رجل الأعمال مرعي أبو مرعي وفريق عمله بحيوا الجيش اللبناني البطل بعيده. صوتك عالي جبل لبنان. الفنانة لطيفة التونسية أحيت الذكرى الأولى لغياب زياد الرحباني بالجسد وكتبت: زياد الرحباني ما مات لأنه عايش معنا من خلال فنه. وكتبت لطيفة: أنا مقتنعة أنه زياد ما مات، عايش بيناتنا ولازم يضل عايش بيناتنا. الفن يساوي زياد الرحباني، والعظمة بالفن هي زياد الرحباني. منحبك زياد، ورح نضل نحبك طول ما نحن عم نتنفس بهيدي الحياة. واللي بيعرف الفن بيعرف إنه الفن يساوي زياد الرحباني. بحب كتير كبيرة أكيد لزياد الرحباني منا كلنا سوا ومن لطيفة التونسية. بيتعاون معه بوقت سابق غنت لطيفة التونسية أمن لي بيت، مطرح منك ساكن. زياد الرحباني صباح الخير، أغنية مؤثرة كتبت بزمن الحرب اللبنانية. مش هم يكون طابق منه آمن، بدها تكون معه. هذا الحب وهيدي ألحانك وكلماتك يا زياد الحبيب.

זיאד. יתחל מעל עטיפה בסאוטו.

0: رح نشوفك عاجلا أم آجلا يا زياد وكل الأحبة اللي سبقونا.
1: مشتاق أشوفك
0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير زياد.
2: بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شيء، ما تسوقت المسرحية كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الذكرى السنوية الأولى مثل مبارح تركتنا بالجسد، رحت لعند ليال، رحت لعند عاصي ومنصور بيك وعمك وعمك الياس الرحباني وعمتك الحبيبة سلوى الرحباني الخوري أم الموسيقار بشارة الخوري وكل اللي سبقونا. ورجع لحقك هالي فيروز الله يصبرك ويطول عمرك يا ريما وكل السامعين لإذاعة جبل لبنان. هيدا حق علينا لما منقول خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي. صوتك عالي جبل لبنان. نشاطات حلوة كتير بنطاق بلدية الشويفات. اليوم الخميس 30 تموز نشاط بيئي داعيتنا لقلو بلدية مدينة الشويفات برئاسة الرئيس نضال ذيب الجردي لنزرع معا مستقبلنا الأخضر. جمعية ويل أسوشيشن وبلدية الشويفات نشاط زراعة الزهور بمحمية وادي بوسمعان بشويفات. كل الصبايا والشباب شاركونا بهاليوم التطوعي. اليوم يوم مفتوح للمساهمة بتشجير المحمية محمية وادي بوسمعان بشويفات. دعوة لألكم كلكم روحوا تعرفوا على هالمحمية الطبيعية بشويفات اليوم الساعة 6 بعد الظهر. فيكن تستفسروا على 70-638-058 معا من أجل بيئة أنظف ومحمية أكثر خضرة. زراعة أشجار وشتول وزهور بوادي بوسمعان بشويفات. وكمان بمناسبة عيد الجيش اللبناني داعيتنا بلدية مدينة شويفات والاتحاد اللبناني للفوفينام فعاليات بطولة لبنان العامة كأس عيد الجيش الأحد هيدا 2 آب الساعة 10:30 صباحا بملعب بلدية مدينة شويفات مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. ليبانيز فوفينام تحية لألكن بلدية شويفات. للاستفسار عن كأس عيد الجيش الأحد 10:30 صباحا فيكن تتواصلوا 81-748-263. الله محيي جيشنا اللبناني البطل ومحيي مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم ونهار الأحد مسرحية حلوة روحوا حضروها ورح تعجبكم بإذن الله. مسرحية أمان تيريرالي بطولة طارق تميم وسامي حمدان عمل من تأليف وأخراج مايا سعيد تأليف موسيقي يوري مرقدي مسرح ديستريكت 7 بمنطقة الصيفي وسط بيروت. فيكن تحجزوا عبر أنتوان تيكتينج أو تتصلوا للحجز أيضا

عايشة الرائعة جدا بوطننا لبنان. رئيس بلدية العبادية الشيخ نزار أبو جابر شكر الوزير رسامني على هالاستقبال، وأبدى السيد الوزير رسامني كل التجاوب ووعد خير بالنسبة لبلدة العبادية، والنتائج رح تبلش تظهر تباعا هالصيفية إن شاء الله. العبادية الحبيبة المتعايشة، أهلا للعبادية الأحبة، تحية لألكن من إذاعة جبل لبنان وصوتكن العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

لمناسبة عيد الجيش اللبناني. 81 سنة من الشرف والتضحية والوفاء. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل توجه إلى العسكريين بأمر اليوم: أيها العسكريون، في الأول من آب نستحضر بفخر واعتزاز مسيرة الجيش عبر 81 عاماً من العطاء والتضحية والوفاء، ونجدد عهدنا للوطن الذي حفظتموه بدمائكم وتضحياتكم، وننحني إجلالاً أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أغلى ما يملكون دفاعاً عن لبنان، ونحيي جرحانا الأبطال وكل من سبقنا إلى خدمة الوطن من متقاعدين ممن أدوا واجبهم بشرف وإخلاص. أضاف قائد الجيش: أيها العسكريون، تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف من ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات ومنع التهريب، في ظل استكمال الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية، واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلدتهم، واستعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. وتابع قائد الجيش في أمر اليوم: أيها العسكريون، أقدر عالياً ما تبذلونه من جهود وما تتحملونه من أعباء نتيجة الأوضاع الراهنة، أفتخر بكم لأنكم تقدمون المثال في الانضباط والتفاني والولاء للوطن. أؤكد لكم أن قيادة الجيش تعمل للحفاظ على حقوقكم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانبكم بجميع ما تملكه المؤسسة من إمكانات، وسنواصل مطالبة المعنيين بإقرار الحقوق التي تليق بتضحياتكم وتضحيات عائلاتكم. وقال قائد الجيش في أمر اليوم: إن قوة الجيش تنبع من وحدتكم والتفاف اللبنانيين حولكم، ولن ينهض وطننا إلا بجيش قوي قادر ومتماسك يستمد قوته من إيمانكم بوطنكم. من هنا أدعوكم إلى الثبات والتمسك بقسمكم، وأن لا تترددوا في بذل كل غال ونفيس دفاعا عن لبنان وشعب لبنان. بفضلكم سوف تظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. وينهي قائد الجيش أمر اليوم: أيها العسكريون، إن ثقتي بكم كبيرة ويقيني بقدرتكم على الاستمرار في أداء رسالتكم ثابت لا يتزعزع. أستمد من عزيمتكم وصمودكم معنويات تدفعني إلى مواصلة العمل معكم من أجل رفعة مؤسستنا وصون وطننا لبنان. ثابروا بعزم وثبات، محافظين على رسالة الشرف والتضحية والوفاء. الإمضاء قائد الجيش العماد المغوار البطل.

0: رودولف هيكل في أمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة عيد الجيش، 81 سنة من الشرف والتضحية والوفاء. الله محييك يا جيشنا اللبناني البطل، الله محييكم قيادة، ضباطا، رتباء وجنودا، بحرا برا وجوا. الله يحميك يا جيشنا اللبناني، الأخ الأكبر للقوى الأمنية الشرعية اللبنانية. عيد مبارك، وعقبال سنين عديدة ومديدة من مئات السنين للحفاظ على أرزة لبنان. صوتك عالي، إذاعة جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكم. أحلى وداع ومسك الختام مع جيشنا اللبناني البطل اللي أهديناه كمان ضمن الفترة نشيد الجيش اللبناني. دايماً من الساعة 7 على 10 صباحاً، بكرة اللقاء الساعة 7 بتوقيت وطننا لبنان. وبدي أقول لكم أنه الثلاثة المقبل في عنا عيد الجيش، ورغم العطلة الرسمية رح نكون نحن موجودين بأول آب، وموجودين معكم بأربعة آب. أول آب عيد الجيش يصادف بعد بكرة السبت، وبأربعة آب الثلاثة المقبل تصادف الذكرى الأليمة لتفجير مرفأ بيروت. العدالة لن ننساكم. والثلاثة المقبل رغم الحداد الرسمي والعطلة الرسمية، حداداً وتضامناً مع أهلينا، أهل شهداء ضحايا المرفأ والشهداء الأحياء، إذاعة جبل لبنان وفترة خاصة بتبلش الثلاثة 7 صباحاً وبنستمر للساعة 12 ظهراً. هالفترة حتكون مخصصة لألكن، لأصواتكن العالية، اتصالاتكن وصرخاتكن، لحتى نقول لن ننساكم ولن يموت حق وراءه مطالب. لكل المظلومين، جبل لبنان إذاعتكن. لأهلنا اللي انكبوا بأربع آب، ستظهر الحقيقة وستتم محاسبة اللي استورد النيترات، خزن النيترات، صدر النيترات لسوريا، استعمل النيترات ليستحدث أنفاق غير شرعية بلبنان، واللي قصف النيترات من الجو. كلكن رح تتحاسبوا. خيكن جوني الصديق، إعداداً تقديماً وأخراجاً، بحييكن تحت الهواء 70-220-888 ضمن إطار السرية لكل المعلومات والصور والفيديوهات اللي بتحبوا تبلغونا عنها. تضلوا بخير، وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحاً بتوقيت وطننا الحبيب لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الاعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم ايامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وابرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تدفق هوائي وناري مفعم بالحيوية والتجدد، حيث يستقر القمر في برج الدلو الهوائي ليبث في الأثير طاقة إيجابية تدعونا للتفكير الإبداعي، التواصل المفتوح والتطلع نحو المستقبل برؤية مختلفة. وتتكامل هذه الطاقة العصرية مع الإشراق الدافئ المقترن بين الشمس والمشتري في برج الأسد لتمنحنا جميعاً الشجاعة، الحضور والكاريزما اللازمة لتحقيق أهدافنا. ومع الاقتران النشط للمريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ملهم يزخر بالاتصالات السريعة والأفكار المبتكرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل، الأجواء الفلكية تمنحك طاقة اجتماعية ممتازة اليوم. القمر في برج الدلو الهوائي الصديق يفتح أمامك أبواب التواصل مع الأصدقاء والعمل الجماعي، بينما يمدك المريخ في الجوزاء بفصاحة وحضور ذكي لإقناع الجميع بأفكارك. استغل الاقتران الناري للشمس والمشتري في الأسد لإبراز مواهبك الشغوفة بثقة.
2: برج الثور، يسلط القمر في الدلو الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العامة. يوم ممتاز لإثبات قدرتك على الابتكار والقيادة بأسلوب حديث وغير تقليدي. الزهرة في العذراء الترابي تضمن لك دعماً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة تعزز من استقرارك المادي والنفسي. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم واكتساب المعرفة. وقت مثالي للبدء بمشروع فكري أو طرح رؤية جديدة بثقة وبديهة حاضرة.
3: برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والاستثمارات. يوم مناسب جداً لإعادة ترتيب التزاماتك المالية بعقلانية والتخلص من التفاصيل العالقة. استعادة عطارد لحركته في برجك تمنحك وضوحاً كاملاً وتيسيراً في التواصل واتخاذ القرارات الشخصية ببراعة. برج الأسد، أنتم ملوك الطالع والنجوم بلا منازع. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكم كاريزما استثنائية، حظوظاً واعدة وجاذبية لا تقاوم. اليوم يقع القمر في البرج المقابل لكم الدلو، مما يركز الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية لتوقيع عقود أو تقريب وجهات النظر بروح إيجابية.
4: برج العذراء، تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً واهتماماً بالتفاصيل. واليوم يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز الأفكار المعقدة والمهام اليومية بطرق مبتكرة وسريعة، والاهتمام بنظامك الصحي بصورة تتناسب مع طاقاتك. برج الميزان، الأجواء تبشركم بيوم استثنائي ومفعم بالبهجة. القمر في برج الدلو الهوائي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة الرومانسية والإبداع الفني. اقتران الشمس والمشتري يمنحكم دعماً اجتماعياً هائلاً من أصدقاء أوفياء، بينما يمدكم المريخ في الجوزاء بأفكار ملهمة وممتعة.
5: برج العقرب، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتحديث في البيت أو التخطيط لمسألة عائلية بأسلوب مريح، بينما تدعمكم كواكب الأسد في قمة خريطتكم لإثبات حضوركم المهني والوصول لمكانة مرموقة بثبات ورزانة.
6: برج القوس، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم حركة نشطة وتواصلاً ممتازاً بوجود القمر في بيت الاتصالات الدلو. يوم مناسب جداً للحوارات، المفاوضات والتنقلات القصيرة. التناغم الناري بين شمس ومشتري الأسد وبرجكم يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتفاؤل والنجاح في خطواتكم القادمة.
7: برج الجدي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في الدلو. يوم يناسب التفكير في تنويع مصادر دخلك أو وضع استراتيجية مالية مرنة وعصرية. الزهرة في العذراء تضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية واقعية تمكنك من موازنة أمورك بحكمة.
0: برج الدلو، أنتم في أوج حضوركم وإشراقكم اليوم. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم تجدداً، كاريزما ممتازة، ورغبة عالية في التعبير عن ذواتكم بحرية. يوم ممتاز لإطلاق مبادرات وتجديد أهدافكم الشخصية والعملية بدعم حركي وفكري رائع من اقتران المريخ وأورانوس في الجوزاء.
8: برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب لإعادة شحن طاقاتكم النفسية والجسدية. وقت مثالي للتأمل والتخطيط خلف الكواليس. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل.
9: حظك على الهوى.
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
11: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: خسروا بالماتش التليان وقعت
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. فرص التقدم في مفاوضات روما شبه معدومة. إسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بحرية عملها الأمني، مما يجعل الجولة المقبلة بين بيروت وتل أبيب مرشحة لمزيد من التعقيد.
1: جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. قانون العفو أمام اختبار التوافق النيابي وسط نصائح عربية بالإقرار لتفادي انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية السورية.
0: أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش 81 إلى أن التحديات والأخطار تزداد، وقال: الجيش على عهده

0: واشنطن هجماتها بعد فترة من الهدوء.
1: الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الملاحة ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية مستمرة، مؤكداً تراجع ناقلتي نفط بعد اندلاع حريق في إحداهما.
0: القناة 13 الإسرائيلية تكشف أن حماس قد توافق على نقل سلاحها إلى طرف ثالث بدلاً من السلطة الفلسطينية، وسط حديث عن تقدم في المحادثات في شأن نزع السلاح والتخلي عن إدارة غزة.
2: مسؤول أمريكي يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس الأربعاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية إمبراطورية المعابر والتهريب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

أنا وسعر كل شغلي غلي وخسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق في الدعوى المقدمة ضده من مصرف لبنان، فيما حضر رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنة إلى قصر العدل لاستجوابه في القضية نفسها.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت آليات تنفيذ القرار الأمريكي بإعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان بعد توقف دام 41 عاماً، إلى جانب الإجراءات والتنسيق المطلوبين بين الجانبين اللبناني والأمريكي لإطلاق الخط من جديد.
0: فرص التقدم في مفاوضات روما شبه معدومة. إسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بحرية عملها الأمني، مما يجعل الجولة المقبلة بين بيروت وتل أبيب مرشحة لمزيد من التعقيد.
2: جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. قانون العفو أمام اختبار التوافق النيابي وسط نصائح عربية بالإقرار لتفادي انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية السورية.
0: أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش 81 إلى أن التحديات والأخطار تزداد، وقال: الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة ودقة الظروف.
1: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ترد على ما أثير حول مستحقات الكهرباء: الأرقام مجتزأة ولا تعكس السياق المالي، والتعرفة الموحدة لا تراعي طبيعة المرفق العام الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث خيارات توسيع العمليات ضد إيران وسط تباين في المواقف بين مؤيد لتصعيد الضربات ومحذر من انعكاساتها على القدرات العسكرية الأمريكية.
1: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استئناف واشنطن هجماتها بعد فترة من الهدوء.
0: الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الملاحة ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية مستمرة، مؤكداً تراجع ناقلتي نفط بعد اندلاع حريق في إحداهما.

0: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

الو لبيبان، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أرجئت جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى موعد يحدد لاحقاً، بعدما تعرض لوعكة صحية أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت، وذلك بعد صدور مذكرة إحضار بحقه إثر تغيبه عن جلسة التحقيق المقررة في الدعوة المقدمة من مصرف لبنان.
3: دعا النائب جورج عقيس إلى توسيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد الحديث عن اكتشاف كميات من نيترات الأمونيوم في جنوب لبنان، مطالباً بالتحقق من احتمال وجود رابط بين المواد المكتشفة وتلك التي انفجرت في المرفأ عام 2020.
4: أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عدم وجود أزمة بنزين، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على التعبئة، مشيراً إلى أن مادة البنزين ستصل اليوم إلى جميع المحطات.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت آليات تنفيذ القرار الأمريكي بإعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان بعد توقف دام 41 عاماً، إلى جانب الإجراءات والتنسيق المطلوبين بين الجانبين اللبناني والأمريكي لإطلاق الخط من جديد.
5: فرص التقدم في مفاوضات روما شبه معدومة. إسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بحرية عملها الأمني، مما يجعل الجولة المقبلة بين بيروت وتل أبيب مرشحة لمزيد من التعقيد.
3: جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. قانون العفو أمام اختبار التوافق النيابي وسط نصائح عربية بالإقرار لتفادي انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية السورية.
6: أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش 81 إلى أن التحديات والأخطار تزداد، وقال: الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة ودقة الظروف.
3: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ترد على ما أثير حول مستحقات الكهرباء: الأرقام مجتزأة ولا تعكس السياق المالي، والتعرفة الموحدة

0: المخابرات الأمريكية مستمرة، مؤكداً تراجع ناقلتي نفط بعد اندلاع حريق في إحداهما.
1: القناة 13 الإسرائيلية تكشف أن حماس قد توافق على نقل سلاحها إلى طرف ثالث بدلاً من السلطة الفلسطينية، وسط حديث عن تقدم في المحادثات في شأن نزع السلاح والتخلي عن إدارة غزة.
0: مسؤول أمريكي يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس الأربعاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية إمبراطورية المعابر والتهريب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

التسعين وأنا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي إن أنا بزدو. يا كرت منك يا ستي إن أنا بزدو.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاشي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أرجعت جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى موعد يحدد لاحقاً، بعدما تعرض لوعكة صحية أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت، وذلك بعد صدور مذكرة إحضار بحقه إثر تغيبه عن جلسة التحقيق المقررة في الدعوى المقدمة من مصرف لبنان.
2: دعا النائب جورج عقيس إلى توسيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد الحديث عن اكتشاف كميات من نيترات الأمونيوم في جنوب لبنان، مطالباً بالتحقق من احتمال وجود رابط بين المواد المكتشفة وتلك التي انفجرت في المرفأ عام 2020.
3: أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عدم وجود أزمة بنزين، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على التعبئة، مشيراً إلى أن مادة البنزين ستصل اليوم إلى جميع المحطات.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت آليات تنفيذ القرار الأمريكي بإعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان بعد توقف دام 41 عاماً، إلى جانب الإجراءات والتنسيق المطلوبين بين الجانبين اللبناني والأمريكي لإطلاق الخط من جديد.
4: فرص التقدم في مفاوضات روما شبه معدومة. إسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بحرية عملها الأمني، مما يجعل الجولة المقبلة بين بيروت وتل أبيب مرشحة لمزيد من التعقيد.
2: جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. قانون العفو أمام اختبار التوافق النيابي وسط نصائح عربية بالإقرار لتفادي انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية السورية.
5: أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش 81 إلى أن التحديات والأخطار تزداد، وقال: الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة ودقة الظروف.
2: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ترد على ما أثير حول مستحقات الكهرباء: الأرقام مجتزأة ولا تعكس السياق المالي، والتعرفة الموحدة لا تراعي طبيعة المرفق العام الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث خيارات توسيع العمليات ضد إيران وسط تباين في المواقف بين مؤيد لتصعيد الضربات ومحذر من انعكاساتها على القدرات العسكرية الأمريكية.
2: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استئناف واشنطن هجماتها بعد فترة من الهدوء.
6: الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الملاحة ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية مستمرة، مؤكداً تراجع ناقلتي نفط بعد اندلاع حريق في إحداهما.
2: القناة 13 الإسرائيلية تكشف أن حماس قد توافق على نقل سلاحها إلى طرف ثالث بدلاً من السلطة الفلسطينية، وسط حديث عن تقدم في المحادثات في شأن نزع السلاح والتخلي عن إدارة غزة.
1: مسؤول أمريكي يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس الأربعاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس.

0: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
1: زيبة سموني الزيبة زيبة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: أرجئت جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى موعد يحدد لاحقاً، بعدما تعرض لوعكة صحية أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت، وذلك بعد صدور مذكرة إحضار بحقه إثر تغيبه عن جلسة التحقيق المقررة في الدعوى المقدمة من مصرف لبنان.
2: دعا النائب جورج عقيس إلى توسيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد الحديث عن اكتشاف كميات من نيترات الأمونيوم في جنوب لبنان، مطالباً بالتحقق من احتمال وجود رابط بين المواد المكتشفة وتلك التي انفجرت في المرفأ عام 2020.
3: أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عدم وجود أزمة بنزين، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على التعبئة، مشيراً إلى أن مادة البنزين ستصل اليوم إلى جميع المحطات.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت آليات تنفيذ القرار الأمريكي بإعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان بعد توقف دام 41 عاماً، إلى جانب الإجراءات والتنسيق المطلوبين بين الجانبين اللبناني والأمريكي لإطلاق الخط من جديد.
4: فرص التقدم في مفاوضات روما شبه معدومة. إسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بحرية عملها الأمني، مما يجعل الجولة المقبلة بين بيروت وتل أبيب مرشحة لمزيد من التعقيد.
5: جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. قانون العفو أمام اختبار التوافق النيابي وسط نصائح عربية بالإقرار لتفادي انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية السورية.
6: أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش 81 إلى أن التحديات والأخطار تزداد، وقال: الجيش على عهده في تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة ودقة الظروف.
2: مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ترد على ما أثير حول مستحقات الكهرباء: الأرقام مجتزأة ولا تعكس السياق المالي، والتعرفة الموحدة لا تراعي طبيعة المرفق العام الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث خيارات توسيع العمليات ضد إيران وسط تباين في المواقف بين مؤيد لتصعيد الضربات ومحذر من انعكاساتها على القدرات العسكرية الأمريكية.
2: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، مؤكدة استئناف واشنطن هجماتها بعد فترة من الهدوء.
7: الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً أمام الملاحة ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية مستمرة، مؤكداً تراجع ناقلتي نفط بعد اندلاع حريق في إحداهما.
2: القناة 13 الإسرائيلية تكشف أن حماس قد توافق على نقل سلاحها إلى طرف ثالث بدلاً من السلطة الفلسطينية، وسط حديث عن تقدم في المحادثات في شأن نزع السلاح والتخلي عن إدارة غزة.
1: مسؤول أمريكي يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس الأربعاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل بدأت نهاية إمبراطورية المعابر والتهريب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
8: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوزو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
1: هالجمعة الساعة 4 على

0: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: 32 مسرحي 110 ممثل وممثلة 42 تقني 93 ألف ضحكة 41 ألف زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة مين أفضل مخرج وشو هي أفضل مسرحية ومين رح يحمل باقي جوائز المونو ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان لأن بالمسرح منلاقي بعض

0: عليها جوز عيون شو دفاحة وقامي يخزي العين والغديني تفاحة
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: زيبة سموني الزيبة زيبة.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
1: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمع عن الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة. قولك يا هوا
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: ناقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: قولك يا هوا بعدين نتلاب نديري.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
2: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
2: هالجمعة الساعة 4 على

أهلا بالشباب الطيب. أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيبي الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى طول جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
1: حاجي كل

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: أساوي شعرة
1: وتلاقينا بسعدة
0: انت عزبتنا العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
0: ما بتجي

0: يا عيوني دقوا بس اطرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: I'm giving 30. مرحبا يا شباب.
1: أهلا وسهلا سبا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سبا.
0: مرحبا يا شباب.
1: أهلا وسهلا سبا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سبا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أسيا سوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: دفعي كثير بها القوة ليلي رح يعرف منو دفعي كثير بها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.